مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة القمر وحتى سورة الواقعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان أذن لصلاة الفجر هنا في بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا إخوة الإيمان في كل مكان، في هذه اللحظات الإيمانية الخالدة تتجلى فيها أسمى وأروع مظاهر الأخوة الإسلامية. في هذه اللحظات التي يقف فيها المسلم بين يدي خالقه سبحانه وتعالى، تهلل الوجوه وتكبر لربها خالق الأكوان بكل اللغات والخفقات، جاءت هذه الجموع إلى بيت الله الحرام، تخترق الحواجز، تتجاوز السدود لتصل بقوة إيمانها وذل خشوعها. جاءت هذه الجموع وهي تبتهل همسا وجهرا بأمل الطامعين في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذا نداء الحق ينطلق من جنبات المسجد الحرام، نداء النور يا مكة، والقلب يهفو إليك يا قبلة المسلمين، تسلل إليك الشوق إلى البيت العتيق، يخترق حاجز الزمن لهفة قلب وتوق نفس، وكأنه حميمية ارتباط وتسامي في مكة المكرمة، دروب تسلكها القلوب، كل الدروب تقودنا إليك يا مكة، والمسجد الحرام فيك، والكعبة المشرفة، وزمزم والمقام، وحجر إسماعيل عليه السلام، والحجر الأسعد، الحجر الأسود، والمآذن، وشرفات المسجد الحرام. إنه عناق جميل بين الإنسان وقدسية المكان. يا مكة الطهر، هذا جبل النور على مقربة منا يطالعنا، والقلب ينبض بروح الدفء.
1: الله أكبر، الله

أكبر.

0: وهكذا إخوة الإيمان، قضيت صلاة الفجر في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، أداها المسلمون في أجواء إيمانية عظيمة بعظم هذا المكان، أدوها وهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، إنه سميع مجيب. أدوا هذه الصلاة في هذا المكان الطاهر وقلوبهم عامرة بذكر الله ومحبته، أدوا هذه الصلاة وهم يرجون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم وأن يثيبهم عليه وأن يجعله حجا مبرورا. والفجر وليال عشر قسم عظيم من إله عظيم، الله أقسم بهذه الليالي العظيمة التي أودع فيها من خزائنه ما هو به عليم، حتى أصبحت من أعظم أيام العام. أودع الله فيها سبحانه وتعالى لعباده من الطيبات ومن الأجور للذين شمروا عن سواعدهم وفتحوا قلوبهم واستعدت جوارحهم فيها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات، ولعل من أعظمها الصيام والقيام والتكبير والتهليل والتحميد. وختم تلك الليالي بهذا اليوم العظيم، يوم عيد الأضحى المبارك وما يليه من أيام التشريق الثلاثة، لتكون خاتمة حسنة لأيام أحسن فيها العبيد حجاجا وغير حجاج. ومع تباشير فجر هذا اليوم السعيد نرفع أعطر وأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله سبحانه وتعالى وأيده بتوفيقه، وإلى سمو عضده الأيمن وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، سائلين الله أن يجعل رعايتهما لحجاجي وزواري وقاصدي الحرمين الشريفين في ميزان حسناتهما، وجميع العاملين بتوجيهاتهم الرشيدة. وهذا لسان حال كل مسلم وفقه الله لحج بيته العتيق وزيارة مسجد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المقام نهنئ أيضا جميع المسلمين في كل مكان بمناسبة هذا العيد السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة، الميكروفون مع الزميل سامي عنبر.
1: يا إخوة الإيمان، إنها مظاهر محسوسة ومواقع مألوفة ودعاء موصول بالعبادة يتدفق من أقاصي الفؤاد إلى القلب إلى حناجر كل مسلم يصل الأرض بالسماء. يا مكة الطهر، أحداث إيمانية وكونية تضفي على هذا المكان رونقاً بظلال الشوق إليك يا مكة والحرم. فضائل تتجاوز أطياف التمني وأطياف الحس والحواس، إنها الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، نور يتلألأ في قلب كل إنسان مسلم على جبين الأرض، نور يسعى بين أيدينا، ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فأي نور عظيم، أي نور عظيم هذا! مكانة سامية يحظى بها كل مسلم، ونحن هنا في مكة المكرمة نروي عطش قلوبنا من ينابيع ماء زمزم المبارك. هذا المسجد الحرام وهذه الكعبة المشرفة يشدنا إليها النظر ويخفق إليها القلب والفؤاد. هذه مكة ذرة المدائن والقرى، بقعة من الأرض مقدسة، هي سيدة المدائن والقرى. يا مكة الحرم، هذا جبل النور وغار حراء يطالعنا وكأنه شراقة فجر جديد يضيء الكون نورا. يا جبل النور، هنا في بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام بين ساجد وقائم وراكع وساجد حمداً وشكراً.

أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ملأ كل قلوبنا من خير أرض هاهنا أم القرى. لك خادم الحرمين أجمل باقة، بالعيد تهنئة ومن كل الورى. لولي عهدك مثلها يا سيدي، ولأمتي لولي عهدك مثلها يا سيدي، ولأمتي جاد القريض وسطرا. للمسلمين محبة من موطني، ما قام شخص للصلاة وكبرا. فخذوا التهاني من هنا يا أمتي، من خير أرض للورى أم القرى.

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها، في يوم عيد الأضحى المبارك ومع إشراقة الشمس هذا اليوم، هذا ركب الحجيج يسيرون من منى إلى مكة المكرمة، قاصدين البيت العتيق رجالا وركبانا، يتوجهون بدعائهم إلى المولى سبحانه وتعالى، إلى صوب المسجد الحرام، بعد أن من الله عليهم أداء نسكهم في جو تسوده الطمأنينة والأخوة الإسلامية، مهللين مكبرين يرجون رحمة الله ورضوانه، يطلبون منه العفو والمغفرة والعتق من النار. هذا ركب ضيوف الرحمن من الحجاج. يا إخوة الإيمان، ها هم رافعين أكف الضراعة لخالقهم الواحد القهار، وقد وجلت قلوبهم وفاضت أعينهم بالدمع لتغسل مما علق في نفوسهم من أدران الدنيا وما فيها، بعدما احتشدوا في ذلك المشهد العظيم وابتهلوا إلى المولى الكريم ليغفر لهم ذنوبهم، ويعودون إلى أهليهم وأوطانهم وقد برئوا من الذنوب وسقطت عنهم زلاتهم، ورجعوا إلى أهليهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في هذه اللحظات تسمو النفوس تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، خاشعة متضرعة شاكرة لله على ما أنعم عليهم من أداء مناسكهم في يسر وطمأنينة في هذا اليوم، يوم عيد الأضحى المبارك. تسير وفود الحجيج من منى والقلوب متعلقة بأقدس البقاع إلى الله، تسير وفود الحجيج وهم مستبشرون بوعد الله، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات الطاهر وتعرضوا لنفحات رب رؤوف رحيم. ثم باتوا يذكرون الله عند المشعر الحرام المزدلفة، ثم قصدوا منها يرمون الجمار، ثم طافوا بالبيت العتيق ليتحللوا من الإحرام وهم يلبون نداء الله سبحانه وتعالى. يا إخوة الإيمان، ضيوف بيت الله الحرام هنا يعيشون سعادة أيما سعادة على هذه الأرض الطاهرة، هذه الأرض المقدسة والتي سطر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم رسالة عرفتها البشرية، أساسها التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وهدفها التوحيد وإعلاء كلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى مكة المكرمة. يا إخوة الإيمان، الكل جاء خاشعا، جاء خاضعا لله سبحانه وتعالى، يطلب الرحمة والمغفرة والعفو من الله في جو إيماني مفعم بالروحانية تسير قوافل النور، قوافل حجاج بيت الله الحرام، في يسر وسهولة وسط تكامل خدمات ومشاريع التي وفرتها الدولة رعاها الله. فها هي الطرق والأنفاق والجسور مدت بالآلاف الكيلومترات لتستوعب هذا السيل البشري من حجاج بيت الله الحرام الذين يمشون عليها رجالا وركبانا إلى جانب مشاريع عملاقة في جميع المجالات. يا إخوة الإيمان، من مشعر منى إلى مكة المكرمة، إلى البيت العتيق، إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة، نستشعر في كل جزء منها بحرارة الإيمان، حيث يسير هذا الركب المبارك تظلله سحائب من النور والخشوع والطمأنينة والسكينة، حيث الألسن الرطبة بذكر الله حامدة شاكرة كل النعم التي سخرها الله لهم حيثما حلوا وارتحلوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أنقل الميكروفون لزميلي أحمد حنتوش.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إخوة الإيمان، ها هي خيوط نهار جديد من أيام الحج الأكبر تنسج في الأفق لتنبئ عن إشراق أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذا اليوم العظيم الذي أفدى الله فيه سيدنا إسماعيل بذبح عظيم بعد امتحان أبيه سيدنا إبراهيم في صدق محبته لله وتنفيذ أوامره بأن يذبح أعز ولده بعد أن بلغ مبلغ السعي، في صورة جمعت بين طاعة الأب وطاعة الابن لربهما سبحانه وتعالى. عندها ولكي يفعل الله ما يريد من عباده من شريعة سمحاء، فداه بكبش عظيم، وأمر الناس باتباع هذه الشريعة، وأمر الناس باتباع هذه الشعيرة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنحر الأضاحي تقربا إليه. وفي الأيام التي تلي يوم الوقوف بعرفة، هذه الأضاحي التي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى من عباده الذين انصاعوا لأمره، ولتكون هذه الأيام أيام عيد سعيد، وأيام أكل وشرب، وأيام تكافل ومحبة بين المسلمين في أصقاع الأرض، ولتكون هذه الأضاحي رمزا عظيما من رموز التضحية والفداء وما شاء الله بذلك من أمور دينية ودنيوية. نحن إخوة الإيمان في البيت الله الحرام الذي تشرق عليه بعد قليل شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، والمسلمون يواصلون محبتهم لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بطاعته والامتثال لأوامره. العيد هنا أيها الإخوة في مكة المكرمة، في أطهر بقعة خلقها الله سبحانه وتعالى في أرضه الواسعة، هذه البقعة التي اختارها لشعاع إيمانه ليعم العالم كله، هذا الإيمان الذي يشع نوراً وبهجة وسرورا. فحينما يجتمع ضيوف الرحمن في بيته العتيق وهو يغدق عليهم من كرمه العظيم ويتغشاهم برحمته الكبيرة التي وسعت كل شيء، ويظلهم بظلال الرضا والقبول، ويجمع لهم في هذا المكان الطاهر شرف الزمان وشرف المكان وشرف الأشهر الحرم، فهم إذن في عيد وسعادة وفرح وسرور يغبطهم عليها إخوانهم في كل مكان حينما يرونهم في هذه الصور الإيمانية المعبرة عن تلك المشاعر الفياضة والمليئة بالرضا والحبور، حينما يرونهم بلباسهم الأبيض وهم يؤدون شعائر حجهم بكل يسر وسهولة هنا في مكة المكرمة. أيها الإخوة، ينفرد العيد والعبادات كلها بإظهار عظمة هذا الدين وسماحته، فهنا وكما ترون في هذه الصورة المعبرة هنا الكل سواسية، لا فرق ولا فروقات بين أحد منهم أبدا، فلا فرق بين أسود وأبيض ولا بين فقير وغني، الفرق هنا فقط بالتقوى التي هي محلها القلب ولا يعلم مكنونها وقدرها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فهو المطلع على قلوب عباده.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يا لها من رحلة إيمانية فيها من الدروس والعبر، ما يجعل الكلام والوصف عاجزا. ما أعظم هذه الأمة الإسلامية، أمة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي لبت وما زالت وستظل تلبي النداء، نداء الخالق سبحانه وتعالى. هذا عيد الأضحى المبارك، هو فجر جديد في صباحات هذه الأمة التي تتوثق إلى أمجاد ماضيها وحاضرها، والأمة الإسلامية تستقبل عيد الأضحى المبارك التي شاءت إرادة الله أن يأتي مقرونا بأداء مناسك شعيرة الحج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. مشهد عظيم في يوم عيد الأضحى المبارك، مشهد هو مزيج من الفرحة بتحقيق حلم العمر بأداء فريضة الحج في بيت الله الحرام ولبيت الله الحرام، رحلة إيمانية عطرة، والجميع في شوق عظيم لا تخطئه عين بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر والمزدلفة والمشعر الحرام فيها، والمبيت بمنى ومكة والمسجد الحرام والكعبة المشرفة. ما أعظم الهدف وأرقى الغايات، الكل هنا سواسية لا فرق بينهم. اللهم لا تحرم هذه الجموع، فهم ضيوف بيتك، تركوا الأوطان، تركوا الأهل والولد ولبوا النداء هنا يا إخوة الإيمان على هذا الصعيد الطاهر. هنا يعانق الحجيج فضاءات المكان ذكرا وحمدا وشكرا، فالمشهد عظيم وساحات هضاب هذا الصعيد الطاهر تعج بالحجيج، وقد اكتسى الفضاء بياضا بعد أن ذابت فيه الفوارق. هذا ركب الحجيج كلهم مهللين مكبرين خاشعين متأملين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ما أجمل هذا الدعاء، وما أعظم هذه الطاعة، وما أنبلها وأزكاها. نسائم تغمرنا بالوحدة يا إخوة الإيمان هنا في مكة المكرمة، وعلى هذا الصعيد تشرئب الأعناق وترنو الأبصار وتنجذب القلوب وتتجه الأنظار وتهوي الأفئدة وتتطلع النفوس المسلمة إلى هذه البقعة الطاهرة التي هيأها الله لعباده واختارها لتكون للمناسك. فهذه قوافل الحجيج وطلائع وفود الرحمن أتت من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، يدفعهم الإيمان، تقودهم الرغبة، ويحدوهم الشوق، ويحفزهم الأمل فيما عند الله عز وجل، استجابة
لأمر الله سبحانه وتعالى على لسان خليله عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. موقف مهيب لا مثيل له، لحظات عابقة بنور الإيمان وأريجه وبياض يتجلى فيه صور عديدة بديعة للمسلمين، وهم يرفعون أيديهم إلى السماء، إلى خالق الأكوان، إلى بديع السماوات والأرض، إلى الرحمن الرحيم. إلى الواحد الأحد، إلى الفرد الصمد، يسألونها بكل أسمائه الحسنى وبقلوب ترتجف من عظمة المنظر والموقف في ذلك المشهد. يوم لا مثيل له، يوم يمثل الوحدة والإخاء والمساواة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دعاء ورجاء وتلبية نداء وهدير قلوب خاشعة، فكم فيهم من راج أحسن الظن بوعد الله. فيا عزائم الناسكين في حب الله، طوفي بالبيت العتيق. هنا نداء النور، هنا مكة المكرمة يهفو إليها القلب شوقا والأرواح عطشا إلى هبة إيمانية ونفحة من طهرك يا مكة النور. يمضي الشوق إليك يا مكة إلى البيت العتيق. إلى الكعبة المشرفة، إلى المسجد الحرام، يا أم القرى، يا أسمى من الوصف، حل بأرضك فضاء النور. يا مكة، على أرضك قبول دعاء الداعين طابت به النفس. يا قبلة المسلمين، هذا الشوق والحنين. يا نداء النور يا مكة، ها أنا ألمح المآذن من بعيد وكأنها تهمس لي بقرب الوصول، بقرب الوصال إلى البيت العتيق. يا مكة الطهر، هذا ركب الحجيج، هذا ركب الطائفين، الركع السجود. يا مكة، ها نحن نشتم عبق طهرك وأرضك يا مكة والمسجد الحرام. تفيض عيناي بعذوبة الزمان والمكان، أيام مباركة وشهر مبارك. يا مكة الطهر، تقتحل أعين الحجاج برؤية الكعبة المشرفة، وهم يرتشفون من ماء زمزم المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا إخوة الإيمان، في كل مكان يتجدد الشوق بين الضلوع، وينبض في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في اشتياق لرؤية البيت العتيق وأداء مناسك الحج وتدوي حناجر ضيوف الرحمن بالتهليل والتكبير، وهم قادمون من كل فج عميق في وحدة إسلامية، وحدة روحية تتجلى في أروع معانيها
في ميقات معلوم ومناسك محدودة ومشاعر موحدة. إنها مكة المكرمة ومهبط الوحي، إنها رحلة الشوق، رحلة الحنين للأرض الطيبة، للمشاعر المقدسة.

والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

0: الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا عيد أهلا قد أتيت مباركا، فازدانت الدنيا وطاب المسلكا. يوم الأضاحي والمآذن كبرت، والحج يرجع بالتقى متبسما. ذكرى خليل الله إذ سلم الرضا، فداه ربي بالذبيح وأكرما. فانحر وقرب للكريم ضحية، وانشر سرورك في القلوب تكرما. وامدد يديك لرحم أهلك كلهم، واصفح وسامح من أساء وأجرما. تقبل الله منا ومنكم حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله منا ومنكم إخوة الإيمان في كل مكان. ما أعظمه من يوم، يوم عيد الأضحى المبارك، يوم تتألق فيه آيات العبادات العظيمة، وإحسان الله سبحانه وتعالى لعباده. هذه المظاهر الإيمانية التي تتجلى لنا في هذه الصور التي ترينا جانبا عظيما من التكافل والمحبة والتواد بين المسلمين، بين الأخوة الإسلامية، بين من ينضون تحت راية واحدة شعارها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ها هم حول الكعبة المشرفة يؤدون الشعائر والمناسك، يرددون كلمات التعظيم والتهليل والتكبير بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذه الصبيحة المباركة أيها الإخوة، من هذا العيد السعيد وهو عيد النحر،

إننا في ساعات أيها الإخوة تحمل في طياتها كثيرا من المعاني السامية، من المعاني التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. هذه المشاعر وهذه الشعائر التي من أهمها في هذه الأيام المباركة الأضاحي، التي يتقرب بها المسلمون لله سبحانه وتعالى في يوم عيدهم، تحمل ذكرى عظيمة، ذكرى ملحمة كبيرة تذكرنا بنبي الله إبراهيم عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل. هذه الذكرى التي خلدها التاريخ وسوف تبقى شعيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوة الإيمان، سبحان من شمل الحجاج وغير الحجاج برحمته التي وسعت كل شيء، فهو الرحمن الرحيم. فمن استطاع من عباده حج بيته بتيسيره وتوفيقه فكان جزاء حجه المبرور جنات عرضها السماوات والأرض، ومن لم يتيسر له الحج شملتهم رحمته جل وعلا بصومهم ودعائهم وصدقاتهم وأضحياتهم وتهليلهم وتكبيرهم. فالكل عند الله سبحانه وتعالى فائز، والجميع تشملهم الرحمة وتشملهم الأجور والمغفرة. فهذه أيام عظيمة بعظم شعائرها وعظم أعمالها وعظم قرباتها بشتى أبواب ما يتقرب به العبد لخالقه من طاعات. أهل مكة أيها الإخوة الذين سكنوا هذه البلدة العظيمة يعيشون مع إخوانهم ضيوف الرحمن أفضل وأجمل أيامهم، فضيوفه سبحانه وتعالى هم ضيوفه، هم ضيوفهم، وقد حباهم الله بهذا الشرف العظيم وكرمهم به، فهم وعلى مر التاريخ يقومون بشرف خدمة هؤلاء الوافدين إلى حرم الله بقلوب يملأها الحب لهم، يقدمون ما يستطيعون لتسهيل حجهم وأداء مناسكهم في صور ملحمية عظيمة تظهر الأخوة الحقيقية بين المسلمين الذين أظلتهم تحت لوائها راية التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحج أيها الإخوة رحلة عظيمة يقوم بها المؤمن في حياته كلها، بل هي المراد وهي الأعظم في حياته، وهي الرحلة التي ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويتوق ويهفو قلبه إلى القيام بها مهما كلفه ذلك دون المشقة عليه. هي رحلة تبقى في الذاكرة لا تمحى، وتبقى في النفس وفي القلب لا تمحوها الأيام ولا السنين.

0: رحلة يتخلص فيها المسلم من الذنوب والخطايا ومحو السيئات، هي رحلة يعود المرء منها إلى بلده وإلى موطنه، كيوم ولدته أمه متى ما أداها على شروطها وواجباتها ووصل إلى مرحلة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبرنا بذلك سيدنا وحبيبنا سيد الثقلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نحن في ساعات تشرق فيها بعد قليل شمس عيد الأضحى السعيد، نحن في يوم يسعد فيه المؤمنون بتأدية شعائرهم بكل محبة وبكل إيمان قلبي يعمر ذلك القلوب العامرة بذكر الله سبحانه وتعالى والانصياع له والانقياد لطاعته جل في علاه. أيها الإخوة، الميكروفون الآن بين يدي الزميل سامي عنبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا إخوة الإيمان في كل مكان، هذا هو المسجد الحرام، وهذه الكعبة المشرفة بأستارها السوداء، قد اصطفى الناس حولها من كل اتجاه خشوعا في عبادة، يطوفون وهم في تسبيح ودعاء ورجاء. إنها الكعبة المشرفة، حديث القلب والروح والوجدان، إنها أشرف الأمكنة قاطبة وأقدس البناء، إنها بيت الله الحرام. وفي هذا المقام يجرأ الإنسان بالدعاء مقبلا على مولاه، تائبا منيبا بين يديه سبحانه وتعالى. ما أجملها من مشاعر، وما أروعها من مواقف، ويظل الحج في الذاكرة، يظل في الوجدان. فيا أخي المسلم، تأمل وارسل ببصرك إلى الآفاق، تأمل روعة المشهد وهذا التناغم الذي يحيط بالحياة من كل مكان، رب واحد تتجه إليه هذه القلوب بآمالها وآلامها. إنه نداء واحد، هو نداء الإيمان الذي لا يختلف عنه أحد، وإن تعددت الألسن وتباينت اللغات، هذا هو المشهد، مكان واحد يضم هذه الجموع من آفاق الدنيا، هذه الأمة التي تجتمع كل عام على هذا الصعيد الطاهر في عرفات، ثم يفيضون إلى المشعر الحرام ومشعر منى، والقلوب تفيض أملا وسرورا بهذا المشهد. إنه موقف خالد يسكن أعماق النفس، يسكن في خلجات الضمير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، في يوم العيد المبارك، في هذه اللحظات المشرقة، في يوم فجر عيد أضحى مبارك، بهذا النور الذي يسري فرحا في قلب كل مسلم، فيحيل كل هذا النبض إلى هتاف ودعاء ورجاء، تمتلئ وتفيض وتزدهي وتتألق فيه النفوس والقلوب الفرحة، القلوب المستبشرة بوعد الله سبحانه وتعالى، وينابيع الخير حافلة ومثمرة ومؤملة راجية القبول، وهي أقرب إلى النجوى، وكأنها تهمس بالرجاء في كل حين في يوم العيد، بعد أن من الله على عباده بأداء المناسك، الرغبات هنا شامخة بروعة هذه النفحات الإيمانية

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

0: واستووا اعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

0: الله سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، نحمده سبحانه ونشكره ذي الفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بسيد الأنبياء فكنا به خير أمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه جل وعلا للعالمين رحمة، يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته ذوي المكارم الجمة. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وهللوه وكبروه واشكروه سبحانه على ما أكرمكم به وأطيعوه، واعلموا أن يومكم هذا يوم مشهود في الملأ الأعلى، معظم محمود، إنه يوم الحج الأكبر، فيه أعلن الله تبارك وتعالى التوحيد والبراءة من أهل الشرك والجحود، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هو أعظم أيام السنة بركة وفضلا، وأكثرها ثوابا وأجرا. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان، وذلك لأنه اجتمع فيه من الأعمال ما لا يجتمع في غيره من الأيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم يوم عرفة، والأول هو الصحيح. فيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره، كالوقوف بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة وحدها، والنحر والحلق وطواف الإفاضة، فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى وهب خليله إبراهيم عليه السلام الولد على كبر، بعد تضرع وافتقار وتذلل وانكسار ودعاء واصطبار. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وبعد أن تعلق القلب بالولد وآنس وعاش في كنفه واستأنس، ابتلاه ربه بأن أمره في المنام بذبح فلذة كبده إسماعيل عليه السلام، فلم يتلعثم ولم يتردد ولم يتقهقر ولم يتمرد، بل استجاب لحكم الله وانصاع، واستسلم لأمر خالقه وأطاع، ووجد ولده إسماعيل بارًا به مطيعًا، سندًا له على طاعة ربه معينًا. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فحقق إبراهيم التوحيد في أعلى مقاماته وصوره وأسمى مراتبه وغرره، فاستحق بذلك التكريم والتشريف، وجعله الله قدوة للعالمين. ومن أحسن من الله
ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفاً، واتخذ الله إبراهيم خليلاً. وقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين، شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن تحقيق التوحيد لا يختص بالأقوال والأفعال فحسب، بل يشمل أعمال القلوب وخلجات النفوس والخصال. ولهذا كان من أجل الأعمال التي تتأكد في هذا اليوم المبارك التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدي للحجاج والأضاحي لغير الحاج. والمقصود الأكبر من هذه العبادة الجليلة والشعيرة العظيمة هو الاستسلام لله بالعبودية، والانقياد له بالامتثال، والإذعان له بالطاعة، وإطعام الفقراء والمساكين، والإهداء للأغنياء والأقربين، وتحقيق تقوى الله رب العالمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عباد الله، وإن الله تبارك وتعالى فيما شرعه من هذه الشعيرة لعباده المؤمنين إنما هو لما يعود عليهم من نفع دنيوي وأجر أخروي، وإلا فالله جل وعلا غني عن العباد وطاعاتهم، لا يحتاج إلى قربهم وأموالهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم عظيم، في شهر عظيم، في بلد عظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ أخرجه البخاري. ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذا اليوم قدره ومكانته، ولهذا الشهر فضله وحرمته، ولهذا البلد قداسته وهيبته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أدوا الحقوق إلى أهلها، وتحللوا من المظالم ومغبتها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل

وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا متحابين متآخين، لينوا بأيدي إخوانكم، وارفقوا بالضعيف وذي الحاجة من صديقكم ورفاقكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله كريم العطاء جزيل الوفاء، جلت نعمه عن الإحصاء وتعالت مننه عن الاستقصاء. نحمده سبحانه ونشكره، ستر العيوب ودفع البلاء وغفر الذنوب وتجاوز عن الأخطاء. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ الصابر المحتسب في اللأواء والضراء، الحامد الشاكر في الرخاء والسراء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأخيار النجباء. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، اجتمع في يومكم هذا عدد من أفضل الأعمال والمناسك فعلها نبيكم صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب: رمي لجمرة العقبة، ثم حلق أو تقصير، ثم نحر للهدي، ثم طواف للإفاضة. ثلاثة منها تجب على جميع الحجاج، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فمن فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأصغر، فيباح له التطيب ولبس المخيط وغيرها إلا النساء. ومن فعلها الثلاثة جميعاً تحلل التحلل الأكبر، فيباح له كل شيء حتى النساء، وليس منها ذبح الهدي. وذلك أن الهدي يجب على المتمتع والقارن من أهل الآفاق فقط، ولا يجب على المفرد ولا على المتمتع والقارن من أهل مكة. فمن استطاع منكم أن يؤديها على هذا الترتيب فبها ونعمت، ومن لم يستطع فقدم أو أخر فلا حرج عليه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عيدٍ، وبعده أيام التشريق، وهي أيام أكلٍ وشربٍ وذكر لله تعالى، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فافرحوا بعيدكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فمن وجد الهدي أهدى، ومن لم يجد من أهل الآفاق صام ثلاثة أيامٍ في مكة وسبعة أيامٍ إذا رجع إلى أهله، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويشرع صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي خاصة. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين والضعفاء والمنكوبين، تصدقوا عليهم، وأدخلوا الفرحة إلى قلوبهم والبهجة على أولادهم عن طريق المنصات الرسمية التي أقامتها الدولة أدام الله عزها وأمنها، وتعاهدوا أقاربكم وصلوا أرحامكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا باليمن والبركات والخيرات والمسرات، وهي في أمنٍ وأمان وسلامةٍ وإسلام وعزٍ وفضلٍ ورغدٍ من العيش. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واغفر لهم ذنوبهم، ويسر لهم أمورهم، وأعنهم على إتمام مناسكهم على خير وأفضل حال يا رب العالمين. اللهم أعطِ كل واحدٍ منهم سُؤله، وبلِّغه فيما يُرضيك أمله، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم صلُّوا وسلِّموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصُر عبادك الموحدين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين، اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمِنَّا في أوطاننا، اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطِل عمره في صحةٍ وعافية ونعمةٍ سابغةٍ ضافية. اللهم وفِّقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعزٌ ورفعةٌ للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدل ضعفهم قوة، وخوفهم أمنا، وبؤسهم سعة ورخاء. اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجزي أهل هذه البلاد الطيبة، اللهم اجزي أهل هذه البلاد الطيبة المباركة خير الجزاء وأوفره على ما يقدمونه من خدمة وبذل وسهر على راحة وأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين. اللهم اجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء، واجعل ما قدموه وما يقدمونه للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم يا رب العالمين. اللهم اجزِ رجال أمننا الميامين خير الجزاء، وجميع العاملين في شتى الميادين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: هكذا مستمعينا الكرام، عشنا وإياكم أجمل اللحظات في نقل حي ومباشر لصلاة العيد من المسجد الحرام في مكة المكرمة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين أجمعين سائر الطاعات، إنه سميع مجيب الدعوات. وعيدكم مبارك.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ

إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض

تهبط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة لقمان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. رواه البزار والطبراني. وروي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا سليمان، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. رواه أحمد والبزار. وروى عنه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها إلا أضاعت مثلها من السنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. رواه الطبراني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث ابن عباس، ولفظهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. رواه ابن أبي عاصم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث يوما: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم أن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. وعن الضحاك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، من أزهد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلا، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يعد غدا في أيامه، وعد نفسه من الموتى. رواه ابن أبي الدنيا مرسلا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي، وخير الرزق أو العيش ما يكفي. رواه ابن حبان والبيهقي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم والنسائي، وزاد: فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وعن أبي عبد الرحمن الجبلي قال: سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإني لي خادما. قال: فأنت من الملوك. رواه مسلم موقوفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك، وأروك من الماء البارد، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: شيخنا، بالنسبة لتكبيرات العيد كيفية أدائها؟
2: أنهي تكبيرات؟
1: العيد هذه
2: الصلاة ولا خارج الصلاة؟
1: لا عفوا، خارج الصلاة.
2: طيب، لما بتقول تكبيرات العيد إذا تقصد بعد الصلاة؟
1: أي نعم.
2: كيفية أدائها؟
1: نعم،
2: يحدد بقى كيفية مطاطة فيه.
1: يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بصورة جماعية، أو عن الصحابة أو عن السلف بصورة جماعية.
2: أولا عن الرسول ما في أي شيء. نعم. في الموضوع في عن الصحابة.
1: نعم.
2: نعم. وفي عنهم أنه التكبير كان جهرا، ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد.
1: نعم.
2: فليكن جهرا، لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت واحد. نعم. وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد. ولكن تخصيص الصلوات، دبر الصلوات بالتكبير، هذا ليس له أصل.
1: نعم.
2: وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، كل أوقات، كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. هذا مشروع.
1: نعم.
2: في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس، هذا ما له أصل. لكن لو فعل بعد الصلاة ما ينكر عليه، قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة وال

0: فائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا غجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.
3: أذكار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
2: بسم

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

لوك من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود. الله.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الطور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم في برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
2: اللهم آمين. استفهامنا القرآني الذي سنتأمله بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة ورد في آيات إيمانية عظيمة، أيكم أحسن عملا؟ فحدثنا شيخنا الكريم عن سياق هذا الاستفهام الوارد في هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الاستفهام جاء في سياق بيان الغاية من الخلق. يقول الله تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن هذا الاستفهام جاء في هذا السياق الذي يبين فيه الله تعالى السبب والعلة والغاية من إيجاد الخلق، وأنه اختبارهم، فجاء ذلك بهذا السياق وبهذه الصيغة: أيكم أحسن عملا.
2: نعم، لو تكلمنا أحسن الله إليكم إلى أدوات الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة.
3: أداة الاستفهام هي أي. نعم. وهي من الآية الأدوات التي تندرج ضمن الأسماء، فأدوات الاستفهام منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء، وقوله أيكم الأداة المستخدمة هي أي.
2: نعم. الغرض من الاستفهام أحسن الله إليكم في هذه الآية الكريمة.
3: الغرض من الاستفهام في هذه الآية الكريمة هو بيان موضوع الاختبار.
2: الله.
3: وأن موضوع الاختبار الذي يختبر به الخلق ويبتلون هو أيهم أحسن عملا. فالاستفهام هنا على وجهه، وهو بيان الموضوع الذي اختبروا به، فإن موضوع الاختبار في هذه الدنيا هو بيان من يسبق إلى تحقيق الغاية من الوجود ومن يتخلف عن ذلك. وتحقيق الغاية من الوجود هو بإحسان العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
2: الله أكبر. نعم شيخنا الكريم، لو تكلمنا كذلك وتحدثنا عن المعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة وما ورد فيها من استفهام.
3: هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى فيها عن خلقه، وأنه خلق الموت والحياة، أي أوجد الله تعالى الموت والحياة، وهذا حال ما يجري على كل خلق الله عز وجل ممن خلقهم في هذا الكون، فهم أحياء وأموات، فيهب الله تعالى الحياة للأشياء على حسب ما تقتضيه مصالحها وحالها، ويسلب الحياة بالموت الذي ينزله بهذه المخلوقات. ثم بين الله تعالى الغاية من الإحياء والإماتة، فأمات الله تعالى من شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، ليبلو الناس ويختبرهم، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبر الخلق وينظر ما يكون من تحقيقهم الغاية من خلقهم من جهة العمل. فقال: أيكم أحسن عملا، أي أيكم أيها الناس أطوع لله تعالى وأسعى في طلب مرضاته جل في علاه. فالإحياء والإماتة كله دائر على تحقيق هذه الغاية، وهو ابتلاء الناس واختبارهم في ما خلق من أجله، وهو تحقيق العبودية لله تعالى. وهذا نظير قول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحسن العمل إنما يكون بتحقيق العبادة لله عز وجل.
2: شيخ الكريم، ذكر الموت والحياة في هذه الآية الكريمة هل له اتصال وتماس بهذا الاستفهام القرآني؟
3: نعم، لأنه بيان لغاية هذا الفعل.
2: الله
3: تعالى يخبر

0: ثم يميتهم، ثم يكونون مرهونين بأعمالهم في موتهم، ويبعثهم إحياء آخر ليحاسبهم على ما يكون من أعمالهم، فيظهر بعد ذلك من هو أحسن عملا. فقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الاستفهام هو بيان غاية هذا الخلق الذي شمله الموت والحياة.
1: نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم، لو تكلمنا وتأملنا كذلك بهذه الدلالات والمعاني والهدايات التي جاءت في هذا الاستفهام بهذه الآية الكريمة.
0: نعم، الله تعالى بيّن أن الغاية من الخلق هي ظهور وتبين السابق بحسن العمل. فما هو حسن العمل؟ حسن العمل بيّنه ربنا جل وعلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن العمل يرتكز على أمرين، على باطن وظاهر، الباطن بالإخلاص له جل في علاه، والظاهر بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء في تفسير هذه الآية الكريمة عن الفضيل بن عياض أنه قال في قوله تعالى أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أي أخلص العمل لله عز وجل وأصوبه من جهة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقوم عمل على حسن بل على أبلغ ما يكون من الحسن إلا بتحقيق هذين الأمرين، أن يكون خالصا لله، ذلك بأن يكون العامل يبتغي بعمله وجه الله عز وجل لا يرجو سواه، فإن العامل إذا حقق ذلك أدى ما فرض الله تعالى عليه، فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وكان أول نداء دعا الله تعالى فيه الناس في القرآن الكريم أن يعبدوه وحده لا شريك له. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمطلوب من العبادة هنا هو إخلاص العمل له جل وعلا. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والآيات في بيان ضرورة الإخلاص لكل عمل حتى يكون مقبولا وحتى يبلغ أوج الحسن متوافرة كثيرة، فالقرآن دائر على تقرير هذا المعنى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
1: نعم.
0: وأما الجزئية الثانية التي يتحقق بها حسن العمل فهو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قرر ذلك في القرآن، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يمكن أن يكون العمل حسنا ولا يكون أحسن العمل إلا إذا كان على وفق ما كان عليه عمله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مرتكز قبول العمل أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا، وبذلك يتحقق النجاح والنجاة في لقاء الله تعالى. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصلاح في العمل والحسن بالإخلاص والمتابعة، رزقنا الله تعالى الإخلاص له والتأسي والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا البيان والمبارك والمسدد في الحديث عن هذا الاستفهام القرآني أيكم أحسن عملا.
0: وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا حسن القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: وصلنا وإياكم سمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استفهامات قرآنية، شكر ودعاء وتقدير لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم. الشكر يتواصل لأخي وزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استفهامات قرآنية.

فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: ولذلك ما هي الطريقة والوسيلة التي تقربنا إلى أن نستجلب هذا الحب العظيم وأن ندخل تحت هذه الرحمة وأن نكون من أحباب الله تبارك وتعالى؟ يوم الجمعة الماضي دخلت علينا هذه العشر العظيمة والكريمة والفاضلة التي ربما الخطباء تحدثوا على منابرهم والدعاة تحدثوا في محاريبهم وأهل الفضل والعلم تحدثوا عنها كثيرا، لكن ربما يغيب عنا تلك الجملة واللفظة التي قال أحب الأعمال فيها إلى الله. وهنا ينبغي أن تستوقف القلوب والنفوس إلى ما يحبه الله، وكأن الله يناديك إلى عمل يحبه حتى تتقرب إليه. وأعظم ما يتمناه العبد أن يدله الله على طريق الله جل وعلا يحبه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه العشر الأول من ذي الحجة فيها العمل الصالح أحب إليه مما سواهما. وقد تكلم أهل العلم كلاما كثيرا كبيرا، ما الأفضل، هل عشر ليالي رمضان الأخيرة أم العشر الأول من ذي الحجة؟ وهذا كلام يعرفه القاصي والداني. فوصل شيخ الإسلام وهو أحد المحققين في هذه المسألة أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار أيام ليالي العشر الأخيرة من رمضان. ولك أن تتفكر كيف تكون هذه الأيام. يا جماعة، إذا كانت ليالي العشر فيها ليلة القدر فإن هذه العشر فيها يوم عرفة. إذا كان ليلة القدر قد أخفي ليلتها، لا نعرف هي ليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع من ذلك الشهر، فإن يوم عرفة معلوم. ويوم عرفة كما أخبر المؤمنون بذلك عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ويباهي الله تبارك وتعالى به أو بالعباد ملائكته الذين يقفون في ذلك اليوم والذين يصومون أيضا ذلك اليوم. حديثنا عن هذه العشر ليس للحجاج فقط، بل هو حتى لمن لم سيحج، لأنها أيام مباركات كمل الله واكتمل فيها الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم عرفة، نزلت في هذه الأيام المباركة، فأتم الله تبارك وتعالى فيها الدين. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وفي سورة أخرى ذكر الله واعدنا موسى 30 ليلة ثم وأتممناها بعشر. قال العلماء العشر هي عشر ذي الحجة، فهي عشر عظيمات وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قد يقول قائل إن هذا الكلام يتكرر علينا ونسمعه في كل حين ونقرأه كذلك ربما فيما يأتينا من حالات في الواتس وغيرها، لكن القضية كيف نتعامل مع هذه الأيام؟ من منا دخلها صائما وهي من الأعمال الصالحة؟ من منا استفتح هذه الأعمال المباركة بالصدقات والبر والطاعات؟ ولذلك من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هي الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. منها على سبيل المثال أحب الأعمال الصلاة على وقتها. لو قال قائل ماذا أفعل في مثل هذه الأيام؟ قلنا لو تقدمت إلى صلاتك صليت الصلاة في وقتها فكثر الله خيرك، فأنت أديت الفريضة في وقتها في وقت وزمان شرفه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون أو المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنه ذهب أهل الدثور بالأجور أو الدثور بالأجور، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف مكانة هذا الفضل العظيم؟ الدثور هم الذين أهوا الأموال، يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم أوتوا فضلة مال، يعني عندهم زيادة مال يتصدقون به وينفقون منه ويجاهدون به، هذا ليس عندنا. فقال النبي أولا أخبركم بعمل أو فعل إذا فعلتموه أدركتم ذلك الفضل العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على الذكر وطاعة الرحمن بذكر الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا فضل الله الواسع العظيم. ولذلك هي فرصة عظيمة أن يستغلها العبد، لأن الإنسان لا يدري عن عمره هل يدرك غيرها أو لا يدرك غيرها. ونحن أيضا في زمن فتنة، وزمن الفتنة أمرنا في وقت الهرج ووقت الفتن أن نلجأ إلى العبادة، والعبادة في كل وقت مجالها مفتوح، لكن في مواسم الطاعات والخيرات يتأكد فضلها في مثل هذه العشر المباركة، ولذلك هي فرصة للعبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة أن المتمسك والقابض على دينه كالقابض على الجمر، ذكر في موضع آخر أن له أجر 50 50. قالوا منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. ولك أن تتخيل أن الكريم.
1: ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات وعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أولا أرحب بحجاج بيت الله الحرام وحياهم الله وتقبل الله منا منهم ويسر الله عليهم حجهم وأهنئهم بمثولهم في هذه الديار المقدسة، وكلنا نرحب بهم. دولتنا حفظها الله من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ورجال الدولة، كلهم يرحبون بالضيوف الرحمن و جادون والله الحمد في تقديم الخدمات لهم ليكون حجهم ميسرا بإذن الله على كافة الأصعدة، سواء منها الأمور الدينية والمادية والصحية وكافة المتطلبات من سكن ونقل، وهذه كلها الدولة جزاها الله خيرا تبذل جهودا كبيرة جدا في سبيل توفيرها على النحو الأمثل. كما أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا ويهبهم تجارة لا تبور. وقد حضروا هذه المشاعر المقدسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على أداء نسكهم. وأيضا يعني بمناسبة عشر الحجة ومناسبة عيد الأضحى المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، وأوصي نفسي وأوصيهم بتقوى الله عز وجل، وأن يشتغلوا بالحج وبالمناسك ويستغلوا هذه الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة، فإنهم في أيام مباركة وليالي مباركة وأيضا مكان مبارك جمع الله لهم شرف الزمان والمكان، وهيأ لهم وهيأوا لله الحمد وأعانهم حتى بلغوا بيت الله عز وجل وبلغوا هذه المناسك، فهذا لا شك من أعظم نعم الله عز وجل علينا وعليهم. فليجتهدوا وليشتغلوا بحجهم ومناسكهم ولا يشتغلوا بشيء غيره، لأن تركوا أموالهم وأهلهم وذراريهم كلهم من أجل أن يقفوا بين يدي الله عز وجل استغلالا للمكان المبارك والزمان المبارك، فأعانهم الله وتقبل الله منا ومنهم. وبمناسبة العيد الأضحى المبارك، فإنني أهني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأيده وسدده وجعل ما يقدمه لوطنه ودينه وأمته والإسلام والمسلمين ولحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناته. كما أهني مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضا على ما يقدمه ويبذله ويرعاه في هذه المناسك، ولحجاج بيت الله الحرام ورجال دولته، فإنهم يبذلون في ذلك جهودا مباركة. وهنهم جميعا وأهنكم جميعا حجاج بيت الله الحرام، وأسأل الله أن يتقبل لنا ومنكم، وأهنوا الأمة الإسلامية كافة على هذا العيد المبارك، وأن أجعله عيد خير وأمن وسلام، وأن يجمع فيه كلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه سميع مجيب.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم وتقبل الله منا ومنكم ومن كافة المسلمين صالح الأعمال. لعلنا نبدأ أسئلة هذه الحلقة مع الشيخ بالأخت المرسلة. تقول: منزلي في جدة وعملي في مكة من 8 صباحا حتى 6 مساء، كيف أصلي الظهر والعصر والمغرب؟
2: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم. في الوضع الحالي الآن يعني المسافة بين جدة ومكة مسافة قصيرة، لأن المسافة تحسب فيما يتعلق بالسفر وأحكام السفر تحسب من آخر بنيان في مكة مما يلي جدة وآخر في بنيان في جدة مما يلي مكة. فإذا رأينا المسافة بينهما نجدها قريبة جدا، يعني لا تكاد تصل يعني 45 كيلو أو أقل من ذلك، وهذه في حسابات العلماء لا تكون مسافة قصر. ولهذا من كان مقيما في جدة يعني من أهل مكة أو من أهل جدة ومقيم فيها سواء كان مواطنا أو مقيما، ما دام أن إقامته الدائمة هي في مكة أو في جدة، فإنه ما بينهما ليس سفرا، ولهذا تصلي الصلاة تامة، الصلاة الرباعية تامة، ظهرا وعصرا وعشاء تامة. أما المغرب فهي 3 تقصر، والفجر 2 أيضا كذلك لا تقصر. فالذي يبدو أنه يعني تصلي كل صلاة في وقتها تامة. أما لو احتاجت إلى الجمع مثلا لمشقة أو لضغط عمل أو نحو ذلك، وهذا يرجع إليها إذا احتاجت، لا معنى أن تجمع جمع تقديم وجمع تأخير على حسب ما هو أرفق بها، ولكن هذا لا يكون إلا في الحالات اللي فعلا ترى أنها هي فعلا لا تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها، إما لضغط العمل وإما لأي ظرف معين. أما القصر الصلاة فلا يظهر لي أن ما بين مكة وجدة هو مسافة قصر، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. لعلها سؤال ثاني أيضا لنفس الأخت، تقول: إذا كان عندي مبلغ لصديقتي أمانة عندي واستثمرته ونتج أرباح، هل يجب أن أعطيها من الأرباح؟
2: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال مهم جدا، ولهذا يغفل بعض الناس عن عن عن أحكامه. الأمانة يا أختي وأيها المستمع الكريم، الأمانة تبقى أمانة ولا يجوز استعمالها ولا متجر فيها، لأنها محفوظة عند المؤتمن، وديعة عنده وأمانة عنده يحافظ عليها من التلف ومن الضياع ومن السرقة ونحو ذلك، فيضعها في مكان أمين يعني مما يحفظ فيه أمثالها. فإذا كان نقدا أو مالا يوضع غالبا إما في البيت مثلا إذا كان هناك صندوق خاص، أو في البنك مثلا في الصندوق إلى آخره، وإذا كان سيارة تكون في الكراج مثلا كذا، أو في الفين فيلا أو في الحوش، فكل أمانة تحفظ على حسبها ولا تستعمل، لا تستعمل أبدا إلا إذا كان يستعملها من أجل المحافظة عليها. السيارة أحيانا قد يشغلها من أجل أن يعني لا تتلف، أو يشغلها قليلا حتى يعني فعلا تبقى آلاتها يعني صالحة للاستعمال ونحو ذلك، أو إذا كان دابة مثلا يأخذوها ليسقيها أو ليأكلها أو لي يعني فعلا يريضها رياضة تفيدها، لا مانع. أما استعمال لا يجوز، الأمانة أمانة يعني بمعنى لا تستعمل، ولهذا ما فعلتيه من الاستثمار غلط، خطأ كبير جدا. ولهذا يعني يشبه أن تكون غصبا كما يعبر بعض الفقهاء، ولهذا بعض العلماء يقول أن المال كله يرجع لصاحبه، لا مال ولا الأرباح، كما عليه الفقهاء عندنا أنهم يقولون أن ما فعلته كان خطأ، وما دام أنه حصلت أرباح يقولون رأس المال والربح كله لصاحبه. وبعض العلماء يقول لا، أنه الأرباح تكون مناصفة، يعني على كل حال مهما كان ينبغي أن يعلم أن الأمانة أمانة لا تستعمل أبدا، إنما شأنها أن تحفظ حفظا في حرز مثلها، وتكون أمانة بمعنى لو تلفت وهي محفوظة ما لا تضمن، الأمانة لو تلفت ما يضمن الأمين لأنه أمين، أما لو أنه استعملها وتعدى فإنه يضمنها، لو تلفت فإنه يضمنها ضمانا تاما، لأنها كل تصرف بغير إذن المالك وبغير مصلحة، ولهذا الأصل فيها الضمان كما يقول العلماء، وتتحول من أمانة إلى يعني إلى شبه يعني أشبه بالغصب، لكن مهما كان تضمن. وعلى كل الربح على كل حال لعلكم تصطلحون فيه، لأن الخلاف فيه قوي يكون لمن الربح، لكن المفتى به أن الرأس المال والربح كله يكون لصاحبه، لأن استعمالك له كان من غير إذن، لا إذن شرعي ولا إذن من مالكه، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم علي الشيخ. أيضا تسأل تقول هل الجنابة تصيب الحائض؟
2: نعم تصيبها، لكنها لا لا لا لا لا, لا, لا تغتسل كما لو احتلمت، لو احتلمت الحائض مثلا ليلا أو نحو ذلك أو كذا فإنها تكون جنبا، لكنها لا تغتسل، إنما إذا طهرت، لأن ما ما ما ما, ما ينفعها غالبا. وإذا اغتسلت للحيض يكفي عن الحيض والجنابة، يعني إذا طهرت تغتسل، لكنها يعني أما أنها يعني يصيبها جنابة نعم، وخاصة إذا احتلمت، أو لو فرضنا يعني وهذا خطأ ولا يجوز، لو أن زوجها جامعها وهي حائض طبعا ولا يجوز، لكن ما كان يبقى هو جماع ويبقى يعني له أثاره وأحكامه، لو جامعه وهي حائض فإنها أيضا تصبح جنبا فيجتمع عليها الجنابة والحيض، لكنها لا تغتسل إلا إذا طهرت من الحيض إن شاء الله.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم علي الشيخ. يقول حدث خلاف بين أخي وزوجته واستمر لمدة عام وانتهى بالطلاق، وقامت الزوجة بشكوى الزوج في المحاكم وتم الحكم عليه بمبلغ 300,000 جنيه، علما بأن قيمة قائمة المنقولات 70,000 جنيه فقط. وعند السؤال عن كيفية الحكم وكيف جاء بهذا المبلغ الكبير، تبين أن المحامي لم يكن يحضر الجلسات، وتم الحكم على أخي غيابيا بهذا المبلغ الكبير الذي يعادل تقريبا 4 أضعاف المنقولات ويزيد. السؤال الأول، هل يحق لأهل الزوجة أخذ هذا المبلغ علما بأن أخي غير قادر على سداد هذا المبلغ ولا يملكه أصلا؟ فهل هذا حلال؟ وما حكم الشرع في مثل هذا الوضع؟
2: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال يعني واضح وتفصيلك له تفصيل جيد على كل حال مهما كان، لكن مهما كان يبقى الوضع عند المحكمة، وما دام حكم به حاكم عليكم أن تراجعوا المحكمة، وإذا كان لكم يعني وجهة نظر أو نحوها، ومعلومة أيضا أنا لا أقول شيئا ولا أعرف شيء نظام الحكم عندكم، لأنه يبدو أنه يعني الجنيه يبدو جنيه مصري أو سوداني والله ما أدري، لكن مهما كان تراجع المحكمة. وأيضا أحيانا يعني فيما أعلمه علم ما ليس علاقة ببلدكم، لكن عموما المحاكم القضاء إذا حكم الحاكم فإنه يستأنف أحيانا، من حق الطرف اللي غير مقتنع أنه يستأنف، أو أنه يعني يرفع للجهات الاستئناف وكذا إلى آخره، درجات التقاضي معروفة كما هو معلوم، ولهذا الأمر عند المحكمة وتراجع في ذلك المحكمة والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم. له سؤال ثاني متعلق بجانب الزكاة، يقول هل يجوز سداد هذا المبلغ من أموال الزكاة، علما بأنه إذا لم يسدد المبلغ فسوف يتم حبسه؟ رجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر.
2: كما قلت تراجع المحكمة مهما كان، تراجع المحكمة. وعلى كل حال ما أنا لا أتكلم عن المبلغ هذا المحكوم عليه أو المحكوم فيه أو المحكوم به، لا أتكلم، إنما عموما إذا كان الإنسان عليه دين أنه للمدين أن يأخذ من أموال الزكاة، لأنه من الغارمين، لأن من مصارف الزكاة الغارمون، فالغارم وهو من عليه دين لمصلحته أو لغيره فإنه له أن يأخذ من الزكاة. لكن لا تكلم عن هذا المبلغ بعينه الذي سأله الأخ الكريم الذي حكم به القاضي، إنما هذا تراجع فيه كما قلت تراجع فيه المحكمة.
3: سؤال الأخير في هذه الحلقة، أحسن الله إليكم، يقول من أدرك الإمام وهو في التشهد هل يقرأ التشهد أو يسبح؟
2: لا، المسبوق إذا دخل مع الإمام والإمام في حالة إذا دخل معه مثلا وهو في الركوع فإنه يسبح تسبيح الركوع، إذا دخل معه وهو قد رفع من الركوع فإنه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، وإذا كان في السجود يدعو دعاء السجود، وإذا كان مسجدين يقول رب اغفر لي، وإذا كان في التشهد يقرأ التشهد، لكن لا يسبح كما يقول السائل، لا إنما ماذا في التشهد ولو كان التشهد الأخير يقرأ التشهد. وإن طبعا قراءته هذه متابعة الإمام، متابعة الإمام في الحال الذي هو فيها، سواء كان في حالة ركوع أو في حالة قيام أو في حالة قعود أو حالة تشهد أو سجود، فإنه يأتي بالذكر الذي هو فيه من سجود أو ركوع أو قيام أو جلوس أو تشهد. فهذا هو المطلوب، لكن لا، أما التسبيح لا، التسبيح لا يكون في مكانه كما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ونحو ذلك، لكنه في التشهد يقرأ التشهد، يقرأ التشهد. وطبعا قراءته هذا كما قلنا هي متابعة للإمام، فإذا ما سلم الإمام يقوم ويأتي ببقية ما فاته. والذي في سؤال الأخير الكريم كأنه يقول التشهد، إن كان التشهد الأول وهو في رباعية يكون أدرك مع الإمام ركعتين ويبقى له ركعتان، وذلك في الأخير فإنه يأتي بالصلاة تامة، وإن كان قد قرأ التشهد الأخير مع الإمام متابعة له، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. مستمعين الكرام، بهذه الإجابة الطيبة نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر ثاني لكم أنتم على طيب الاستماع، كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الأنبياء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي، نحييكم في برنامجكم رحلة بناء. هذا البرنامج ضيفنا الدائم فيه الدكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي، دعوني باسمكم جميعا ورحب به، حياك الله وسهلا الدكتور صالح.
3: حياك الله، حيا الله السادة المستمعين وطاقم البرنامج.
2: دكتور صالح، احنا كان الحديث موصولا في حلقة ماضية مع سورة المزمل وأثرها في البناء، وأعتقد أنه لم نستطع أن نلملم شيئا كثيرا حول هذه السورة لأنها نغرف من بحر والبحر لا ينضب، فدعنا اليوم أيضا نعطي مزيد من التأمل في هذه السورة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن القرآن بحر لا ينضب، وهي كلمات الله التي يعني في في في في القرآن، الذي لما أمر النبي بقيام الليل وأمر الصحابة معه بقيام الليل، ما الذي سيجدونه إذا قرأوا القرآن؟ أول ما يجدونه وهو أهم موضوع وقضية من قضايا القرآن هو الله جل جلاله. فالقرآن يتحدث عن الله من أوله إلى آخره، يتحدث عن ذاته، ويتحدث عن صفاته وعن أفعاله، ويتحدث عن محابه سبحانه وتعالى وما يحب، ويتحدث عما يبغضه سبحانه وتعالى. لو أردت أن يعني تتأمل كل ما يأتي في القرآن وتقرأ كل ما في القرآن وتجد ما هو المعلومة التي يضيفها لك عن الله عز وجل، لا تستطيع أن تكمل صفحات كثيرة، لأنك ستجد أن كمان معلومات كثيرة جدا يصعب الإحاطة بها في وقت قصير.
2: يمكن هذا اللي فهمه الصحابة ما يتجاوزون 10 آيات، قال
3: أي نعم، لماذا؟ لأن
2: 10 سنوات يجلس في صورة
3: ضخامة المعاني التي فيها، ليست معاني مستعصية على الذهن، ولكن الإنسان إذا تلقاها يجد أنه يشعر كما قال الله عز وجل: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
2: الله،
3: يعني ما عاد يستطيع الإنسان أن ينتقل من معنى إلى معنى، يريد أن يستوعب المعنى الأول، يريد أن يتلذذ به، يريد أن يعيشه،
2: توطين المعرفة،
3: يريد أن
2: يوطن هذه المعاني،
3: ويريد يوطن المعرفة التي فيها حتى تحول إلى عمل وممارسة تلقائية في الحياة عنده من فهمه لهذه المعاني. وهي مقامات يتقلب فيها الإنسان، يعني منازل ينتقل فيها الإنسان هذه المنازل من خلال القرآن الكريم. الله عندما يحدثك الله عز وجل عن أنه الأول، كل منافسة في هذه الحياة تتنافس، الناس يتنافسون الأول على كذا، الأول على كذا، الأول على كذا، حطم الرقم القياسي، حطم الرقم القياسي، تسقط كل الأرقام، ما عاد بصبح رقم يزعجك. إذا كان رقمك 55 وأنت ودك تكون واحد، لكن إذا علمت أن الله الأول وعقدت صفقة جيدة في الطريق إلى هذا الأول، فإنك ستسبق كل هؤلاء. تدري أن الذي ينوي نية حسنة وهي نية الإخلاص، نفترض أن الطريق يحتاج إلى 100 خطوة أو 1000 خطوة، طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة، تحتاج 1000 خطوة، وبدأتها بنية صادقة وما كملت 1000 خطوة، خطوتين وفشلت أو ما استطعت أو تعثرت، أنت وصلت إلى الخطوة 1000 بالنية،
2: شالتك نيتك سبحان الله،
3: سؤالتك. إذن الأولوية هنا تريك أن الطريق مع الله عز وجل هو الطريق إلى الله، يجعلك الأول،
2: تقرب إليه،
3: يجعلك الأول بالنسبة لمن لم يسلك هذا الطريق، وإذا سلك غيرك فزاد صار هو الأول،
2: فهو يقصر لك المسافات.
3: صحيح، لذلك أمة محمد هي آخر أمة، يعني
2: وأقل أعمار، لكنه
3: لكن الأولى يوم القيامة.
2: صحيح،
3: الأولى يوم، بماذا؟ بما قاموا به من الدين وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقاموا من دين الله عز وجل. فالله الأول لا يسبقه شيء. نحن في زمن السوشيال ميديا اليوم بناءنا لذواتنا خضع لقانون السوشيال ميديا وقانون القانون الإعلامي الذي فيه الأرقام، عدد المشاهدات، عدد اللايكات، الأول في كذا، الأول في كذا، الأول في كذا، وغفلنا عن أن نتأمل اسم الله الأول. ولهذا لما تأتي في القرآن سوف تظهر لك هذه الحقيقة وتضع كل رقم في مكانه، تضع كل رقم في مكانه. عندما تأتي وتقرأ القرآن وتتأمله فيقفز إليك رسائل أو تصل إليك رسائل أن الله عز وجل هو الرؤوف الرحيم الودود. طيب ليش تروح تدور الود والرأفة والرحمة عند من ليس عندهم إلا نصيبهم الذي أخذوه من التقسيم؟ فإن الله أنزل خلق 99 رحمة لله، 99 رحمة وواحدة منها أنزلها في الأرض ولك نصيبك منها، تذهب عند اللي أخذ نصيبه من 99. لا شك أن الإنسان يفرح إذا رحمه الناس، لكن أقصد الكبير الذي لديه الرحمة المطلقة سبحانه وتعالى وسأله رحمته. وإذا تعاملت مع الله على هذا الأساس أنك تسأله رحمته إيمانا بها وحاجة إليها وافتقارا إليها، ستذوق من طعمها ما لم تذقه من رحمة الخلق.
2: يا رب أسألك من فضلك
3: سيهيئك هذا، لماذا وشبني فيك هذا؟ قسوة الناس تصبح في ميزان الرحمة الواسعة،
2: لا شيء،
3: ورحمته وسعت كل شيء، ما عاد تصبح قسوة الناس بالنسبة للقسوة. نعم هي معاناة، نعم هي شيء مزعج، لكن لم تعد تلك القسوة هي مركز التفكير عندك. ما تتمحور حول هذه القسوة، الناس ظلموني، الناس كذا، الناس كذا، الناس كذا، الناس كذا. اليتيم لو يسر له وأعين وسوعد وتمت مساعدته على أن يدرك هذا الباب الكبير من رحمة الله عز وجل ومن خلال القرآن، لأنه هو الذي أنت كلامك حينساه، لكن لما يرجع القرآن يجد ما ناقشناه في القرآن موجود، العبارة الموجودة في القرآن عبارة محكمة. فلما يعود للقرآن يأخذ هذا الزاد، لن يأتي يوم من الأيام ويحتج على أخطائه بأننا ناقص حنان، ناقص رحمة، أنا فاقد الأبوين أو فاقد الأب أو فاقد الأم، لأن النبي مر هذه المرحلة. فما الذي يجعله لا يشعر بهذا؟ هو ذلك الزاد، تلك الرحمة التي تجعل أحضان الأمهات لا شيء.
2: يا سلام.
3: وتربية أيدي الآباء لا شيء أمام رحمة الله عز وجل
2: وعنايته بالإنسان سبحان الله.
3: تأتي إلى قرآن وتقرأ وتجد الله عز وجل منتقم الجبار، لا يستطيع الضعفاء أن يقول المنتقم الجبار من أهل الدنيا أنت منتقم جبار، لكن القرآن يقولها بصراحة. فحين يقرأ القرآن ويمر عليه سيرى من هو المنتقم الجبار، سير المنتقم الجبار الذي فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا، سير المنتقم الجبار الذي أتى بصوت فأهلك أمة، وأتى بريح فأهلك أمة، وأتى بظل فأهلك أمة، وأتى بقمل وضفادع وعذب أمة. كل هذا عندما تراه تعرف حجم قوتك وحجم سلطتك وحجم ما تملكه، وأنه لست قويا أنت، حتى لو كنت قويا بالنسبة للضعفاء سترى أن هؤلاء الضعفاء هم الأقوياء. تدري ليش؟ لأن خطهم مع القوي مباشر
2: ويستندون على ركن الركيب.
3: المشكلة الكبيرة أمام الظلمة هو أنهم نسوا أن خط الفقير وخط الضعيف والمظلوم مع الله مفتوح مفتوح.
2: وعزتي وجلالي.
3: عجيب أن من يظلم الفقراء والمساكين هؤلاء يأخذ حقوقهم، يجعل بينه وبينهم حواجز لا يستطيعون الوصول إليه، لكنه لا يستطيع أن يضع حاجزا واحدا بينه وبين الله إلا في حالة واحدة، إذا أعطاهم حقوق.
2: هذا خطاب لهم، والخطاب للضعيف والفقير
3: والمسكين. الخطاب الفقير اللي قلناها الرأفة والرحمة ويرى النصرة، يرى النصرة كيف نصر الله عز وجل عباد ليلة في ليلة من الليالي، يقول في ليلة من الليالي هؤلاء الأمة يعني يقولون متى نصر الله، ثم يقول ألا إن نصر الله قريب، وبعد يقول أتاهم نصرنا. هذا الضعيف عندما يعيش هذه النقلة السريعة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أنت الآن مغلوب وتقرأ القرآن، فلما تسمع كلمة مغلوب ترى تلقائيا يفتح ذهنك لهذه الآية، يقول لك ذهنك من الداخل
2: أنت.
3: نعم يقول داخل ده هذه الآية تخصك، هذه الآية لك، لو لم تركز عليها تستوقفك.
2: صح.
3: أني مغلوب فانتصر، بعدها مباشرة بفاء التعقيب ففتحنا أبواب السماء. يا أخي فتح أبواب السماء، أبواب السماء من له طاقة بأبواب السماء؟ أخي والله لا ينفتح عليك شو أقول فكر خزاني فوق السطوح ويغرق لك البيت ما تستطيع تبقى فيه.
2: ربما رأينا في الأيام الماضية
3: مجرد السيول البسيطة هذه التي تمر شوف الإنسان كيف يقاومها لا يستطيع أن يقاومها يعني ما بالك بفتح باب. بس صلى الله عز وجل ألا يرينا من قوته إلا ما يكون عونا لنا ونصرا لنا وليس علينا. ثم بعد ذلك تأتي شوف حالاتك التي تمر بها أنت حالة المرض ويريك نموذجا
2: أيوب عليه
3: السلام أيوب وغيره من الذين ثم حالات الفقد والبعد والغربة ويريك يوسف ويعقوب ثم حالات التحدي والقمع ويريك لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. بهذا البساطة وهذا الاختصار في العبارة القرآن لماذا لا يكثر عليك في التفاصيل؟ لأن هو كلام الذي يحسم الأمور
2: الله
3: ويعلم الأمور وبيده مقاليد الأمور. لما تقرأ في سورة الأنعام ولا في سورة الرعد وتقرأ أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض المقاليد بيده. فكل من يدعي أن بيده شيء من مفاتيح هذه الدنيا مفتاحه مفتقر إلى المفتاح الأعظم. ولا يسبق قلم قلم الله نون والقلم وما يسطرون. كل ما تخشى مما يكتب أو يفعل أو كذا كل هذه الأقلام تتبع ذلك القلم
2: كتب هذا القلم من قبل
3: نعم.

0: لا يستطيع أن يعرفها يطلع عليها، ولا يستطيع إذا عرفها أن يقاومها. فيقول وأفوض أمري إلى الله، قال الله عز وجل فوقاه سيئات، فوقاه الله
1: سيئات
0: ما
1: ما
0: مكروا. عندما تندمج هذه السورة لما جاءت، كانت جامعة، أقصد جامعة يعني مدرسة، يعني مدرسة نشأ فيها الصحابة، وهي مدرسة نشأ فيها الرسل من قبل. كلام الله عز وجل، كلمات الرب هي التي تعطيك البناء الذاتي الذي لا تخترقه الأزمات، لا تخترقه الأزمات إذا وفقك الله عز وجل وآمنت بما فيه وصدقت به.
1: جميل دكتور، هذا التحليق والعودة بنا إلى القرآن العظيم والتثبيت الكثير من الحقائق، وفي رحلة الذات أو رحلة البناء نحن بحاجة أن نعود إلى القرآن وأن نستبصر هذا القرآن وأن نستوطن المعرفة اللي أنت قلت عنها وتحدثت عنها في حلقات ماضية. شكرا لك دكتور صالح.
0: شكرا لكم.
1: أيضا شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
2: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
2: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
2: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
2: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهابي.
2: رحلة بناء.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك
0: وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
1: ذكركم
0: صوت الإيمان ونور القرآن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم مشينا وفي العيون بريق،
2: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
1: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
2: وإذا زمزم بنا يستفيق.
1: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق،
1: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
2: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
1: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
2: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق.
2: تقديم
1: خالد المصري،
2: إبراهيم الشايع،
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة محمد التركي. همس القلب.
3: في حياة متسارعة وأحداث متتالية ومفاجئة نويت الحج. بحثت عن باب الخروج من دوامة القلق اليومي، وأردت أن أرمم نفسي. بحثت عن نوافذ أطل عبرها إلى نفسي، نفسي التي بدأت بنسيانها، نفسي التي تشعر بالضياع في أمواج متلاطمة ولا تجد مرساة تثبتها إلى الشاطئ وتجذبها إلى أرض تعرفها. نويت حج بيت الله لأضرب الأرض إلى ذلك المكان. يدفعني شوق عارم إلى الطواف حول الكعبة المشرفة، إلى مرافقة الحجاج في أدعيتهم وابتهالهم، إلى الإصرار العذب في كل آمين، إلى الإلحاح في كل نبرة. نويت الحج وذهبت أعرض نفسي إلى نفحات الإيمان، وأرفع يدي في امتنان ورجاء، وأطلب من الله القدير أن يعيدني إلى الدرب إن حدت عنه، وإلى سجادتي إن غفلت عنها، وإلى تلاوة القرآن الكريم كلما تشاغلت. في كل تلبية أرى نفسي تعود إلى نبضها المعتاد، وفي كل خطوة أشعر بطمأنينة تغمر الروح. أنا هنا يا الله، أتيت مؤمنا بك ملبيا لندائك، راضيا بما قسمت، فاهدني إلى دربك وأرشدني إلى طريقك. لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق، نبض المكان.
4: تشاركنا الأرض بأحجارها، نجمع منها الحصى ما يناسب النسك ويليق بالشعيرة، وكل حاج يحني ظهره بحثا عن حجر مناسب ويلتقط الحصيات ويعدها. تعرف الأرض الموعد هذا، وذاكرة المكان تحمل العديد من الصور التي لا تنتهي منذ أول حج، تمدهم بالحصى وكأنها جزء من تمام العمل، وكما يحنون رؤوسهم بحثا فيها لا تبخل هي ولا ينضب كرمها. يذهبون في تنظيم وأمن وأمان، ليرموا الجمار كما ورد في السنة وبلغهم في الأثر. في منى تسيل أفواج الناس لرمي الجمرات، تسمع ذكر الله عاليا في كل فم وقلب، يلهجون جميعا بالمحبة والطاعة، ويسيرون فرادى وجماعات على أرض سار عليها نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ومشى عليها رسول الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فقد علا شأنها وذكرها وأفردت لها الصفحات الطوال في التاريخ والسير، وظلت شاهدة على عقود من الزمان وأجيال من الناس.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق، نفح الأدب.
5: لبيك واجتمعت نفوس زاكية، طمعت بعفوك بالبقاع الخالية، وعلى السفوح تسامقت شم الجبال لكي تبوء مع القلوب الغادية، وبهم سؤال المتعبين تضمه روح الخشوع بعبرة متساوية، هل يغفر المولى ذنوبا أججت صدر الذليل على شفير الهاوية، أم قد يعود لبيته طفلا كما كان الفطام على صروح زاهية، ها هم ضيوفك قد أتوك ولن يروا غير الكرامة من أياد حانية، مستعطفين رضا الإله ببيته وعقولهم جأرت بعين باكية، صعدت إليك ذنوبهم وتناثرت تلك المعاصي حول بابك واهية، وكسى أديم الأرض كل جهاته ثوب البياض على وهاد الرابية، وتلاطمت أمواجهم لترى بها زهو النجاة على مراس جارية، هرعت في يدها صحائفها التي باتت تعددها القلوب اللاهية، ترنو لرحمة راحم خشعت له كل الخلائق، وسط خوف جاثية طافت ببيت الله ملء قلوبها لبيك ربا، والجوارح ساعية صوب الصفا ترقى لتحضن مروة صوتا يجلجل مثل ريح عاتية، تسعى وزمزم يحتوي ظمأ غدا بشفاهها حتى تعيد العافية، وإلى منى هرع الحجيج يحوطهم ماء لتكتفي الضلوع الراوية، وإلى صعيد الطهر حثوا بالخطى كي يشهدوا عرفات يوم حسابية، وقفوا بها والشوق يدفعهم إلى عتق الكريم من الجحيم الحامية، لكنهم رفعوا الأكف وملؤها ثقة برب المكرمات الغالية، رحلوا بمصباحين من قبس الهدى نور المكان وضوء فجر زمانية، وانداحت الأشواق بين مراتع روت سنابلها بحرف كتابية، لتظل بصمتهم تطوف مع المدى متشوقين إلى الجنان العالية. محمد جابر المدخلي.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
2: خالد المصري
1: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع،
1: ومن الإخراج
2: محمد أبن سعد الفرشان،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة، يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة،

0: تتقون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية. مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم إخوتنا الكرام في الدرس الأسبوعي في ملكوت الله، وفي هذا البرنامج ننظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى وما جعل في هذا الخلق من آيات وإعجاز، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الهدى. يسرنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم دكتور محمد، وحياكم الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد، وحيا الله السادة المستمعين في كل مكان.
4: أهلا وسهلا بكم شيخنا. كذلك هذه أطيب تحية مني محمد القرني، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، وكما قرره شيخنا سوف يكون الحديث عن الصدوع الأرضية. ماذا عن هذا العنوان وكيف نسبر أغواره في هذا الدرس؟ لعلكم شيخنا تأتون في المحور الأول عن النص الشرعي الذي ذكر الصدع الأرضي. تفضلوا، بارك الله فيكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الواقع لقد أيد الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة القرآنية الخالدة، وجعل هذا القرآن أجل وأعظم برهان على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. فهو نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولا يعرف أن يفك حرفا عن حرف حتى آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا ما أكده القرآن الكريم في صفة هذا النبي العظيم حين قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي الواقع لقد أبهر القرآن الكريم علماء الكون حينما رأوا فيه بعض ما توصلوا إليه بعد جهد جهيد وأبحاث طويلة ومضية من مكتشفات سبقهم إليها القرآن الكريم، سواء كان ذلك في علوم الطبيعة أو الطب أو الفلك أو الأجنة أو في علوم الأرض والجيولوجيا. وحديثنا اليوم عن حقيقة علمية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الصدوع الأرضية. يقول الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نبدأ بالمحور الأول كما ذكرت شيخنا، المحور الأول وهو النص الشرعي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق، قال تعالى: والأرض ذات الصدع. طبعا جاءت هذه الآية الكريمة في صيغة قسم، وبالتالي طالما أنه جاءت في صيغة قسم نفهم أن هذا القسم إشارة إلى أهمية ما يقسم الله سبحانه وتعالى به. وهذه الآية القرآنية العجيبة حقيقة تشير إلى صفة من صفات هذه الأرض التي نعيش عليها، وهي أنها ذات صدع. وإن شاء الله لعلنا في هذا اللقاء إن شاء الله نعرج على معنى الصدع، ولماذا وصف الله سبحانه وتعالى الأرض بأنها ذات صدع، وما هي أهمية وجود هذه الصدوع في كرتنا الأرضية. فلولا وجود هذه الصدوع لكان حصلت أشياء لعله ننتقل إن شاء الله إليها. ولعلنا في هذا المقام سوف نتناول موضوع هذه الصدوع من جانبين: الجانب الشرعي وقد بدأنا بالنص القرآني، وجانب آخر اللي هو من جوانب الجوانب العلمية أو الجوانب الكونية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: يعني هذا الموضوع الذي ذكرتموه دكتور محمد، الصدع الأرضي وكيف أن الله عز وجل أقسم به، لما فيه من أسرار في الكوكب الذي نعيش عليه وكيف يكون له من التوازنات في هذه الأرض، لعلكم تأتون أيضا إلى جانب مهم حول دلالة هذا النص الشرعي.
5: نعم، على الله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم أو شيء كبير. ولعلنا إن شاء الله أثناء سياقنا سنكتشف أهمية فعلا وعظمها، عظمة هذه الآية إنجاز التعبير، وهذه الاكتشافات العلمية وكيف أنها تؤثر على حياتنا. لعلنا نأتي كما أشرت وذكرت جزاك الله خير شيخنا إلى المحور الثاني، وهو دلالة النص الشرعي، ولعله كان فيه نوع من الاستفاضة قليلا. فالصدع في اللغة الشق في الشيء، الصلب كالزجاج والحائط وغيرها. إذن الشق في الشيء الصلب كالزجاج والحائط وغيرهما يطلق عليه لفظ صدع، وجمعه صدوع، وقيل صدعه شقه ولم يفترق، والصدع الشق يقال صدعته فانصدع أي انشق. إذن في اللغة الصدع باختصار أو ببساطة هو الشق. أما حول أقوال المفسرين في شرح هذا القسم القرآني، جاء في تفسير الطبري في قوله تعالى والأرض ذات الصدع، يقول تعالى ذكره والأرض ذات الصدع بالنبات. ولعلنا قلت قبل قليل سنتحدث عليه من جانب شرعي ثم بعد ذلك من منظور علمي. وينقل أيضا الطبري جملة من الأقوال في هذه الآية عن السلف، عن ابن عباس قال والأرض ذات الصدع، قال ذات النبات. وعنه أيضا من طريق آخر يقول صدعها أو صدعها إخراج النبات في كل عام، بمعنى كأنه المفسرين القدامى فهموا من عملية الصدع، لأنهم ينظرون أو يشاهدون أمامهم عملية خروج النبات من الأرض، فهي أو هذا النبات كأنه يقوم بعملية صدع لهذه الأرض. وأيضا عن الحسن قال هذه تصدع عما تحتها، بمعنى أنه النباتات أو هذه التربة تصدعت نتيجة لخروج النبات اللي كان تحتها. وأيضا عن مجاهد حول والأرض ذات الصدع مثل أو قال مثل المأزم، مأزم منا، ولعلي أعرج على المقصود بالمأزم. وعنه من طريق آخر يقول الصدع مثل المأزم غير الأودية وغير الجرف. طبعا المأزم هنا هو كل الطريق ضيق بين جبلين، ولعله فيما يعني إن شاء الله قريبا عندما نتحدث عن الصدوع أيضا من الناحية العلمية سنجد أنها كأنها أو هي عبارة عن أودية أو صدوع أو شقوق، كأنها قسمت المنطقة إلى جبلين. فالمأزم زي ما قلنا هو كل طريق يضيق بين جبلين، وهو المضيق في الجبال حتى يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه. إن شاء الله أيضا عندما نتحدث عن الصدوع سنجد أنه هناك كأنه إنجاز التعبير اتصال ما بين هذه الصدوع، وكأنها تلتحم مع بعضها البعض حول الدائرة، ويعني إنجاز التعبير مثل كرة المضرب أو كرة التنس، نجد أن فيها كاللحام كذا يحيط بها دائرة كاملة، فكأنه الصدع هذا هو عبارة عن الشق اللي موجود عندنا بين جبلين، وفي الأخير يلتقيان مع بعضهم البعض. ويقول أيضا ابن كثير: والأرض أيضا ذات الصدع، قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال أيضا سعيد ابن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغيرهم. ويقول القرطبي في قوله أيضا تعالى: والأرض ذات الصدع، قسم آخر أي تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار. يعني نلاحظ أنه حتى هنا قال شوية والأنهار، كأنه بدأ يتكلم من الناحية العلمية، لأن الله يقول: ثم شققنا الأرض شقا. والصدع بمعنى الشق مثل ما أسلفنا، لأنه يصدع الأرض فتتصدع به، وكأنه قال: والأرض ذات النبات، لأن النبات صادع للأرض، بمعنى أنه يشق الأرض عندما تحاول البذور في عملية الإنبات والخروج على سطح الأرض. وأيضا عن ابن عباس أيضا في هذه الآية قوله: والأرض ذات الصدع، تصدع الأودية. وكذلك أشار صاحب صفوة التفاسير إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: والأرض ذات الصدع، ما نصه أي وأقسم بالأرض التي تتصدع وتنشق فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار. ومن هذا طبعا العرض كامل ما سبق أوردنا، من هذا العرض يتضح بإجماع قدام المفسرين على أن القسم بالأرض ذات الصدع هو النبت يشق الأرض وينبثق منها.
4: سبحان الله. لعلكم إذن دكتور محمد يعني تشيرون إلى معنى المئزم في الأرض في صورة أخرى، هل يمكن أن يقال عنه الوادي الضيق والشعب الذي نعرفه؟
5: نعم، هو كأنه يعني يشير إلى الوادي الضيق بين جبلين، لأنه بتتضح الصورة هنا أنه كأنه شق الجبلين أو القسمين هذا، قسمهم وشقهم من المنطقة.
4: نعم، إذا قلنا بأن الصدع هنا حسب هذه التفاسير التي ذكرتموها عن الأئمة والسلف الصالح يرحمهم الله في كتبهم، قالوا بأن الصدع هنا يأتي بمعنى الإنبات أو النبات الذي يخرج من الأرض، وفي صورة أخرى هي الشقوق الأرضية كما تفضلتم بذكرها. فلعل سائل يسأل: إذا كانت هي الشقوق الأرضية، يسأل إذن كيف نشأت هذه الشقوق؟ إذا كنا نعرف النباتات بأنها نشأت من خلال الإنبات، فكيف نشأت هذه الشقوق؟ هل من خلال زلازل أو أمر آخر؟
5: لعلنا قبل أن ننتقل إلى هذه البحور، لعله يتساءل سائل: ما هو الهدف من ذكر هذه الحقيقة الجيولوجية في القرآن الكريم؟ نعم. لعله أحد الأخوة المستمعين يتساءل. الجواب طبعا نجده في الآية الكريمة، لأنه كانت في سياق سورة الطارق: إنه لقول فصل، بمعنى أنكم أيها الملحدون المشككون بصدق هذا القرآن، عندما تكتشفون هذه الصدوع أو هذا الصدع وتعتبرونه من أهم الظواهر الجيولوجية على سطح الأرض، وتعترفون بأنه لم يكن لأحد علم بهذا الصدع من قبل، وأنه من أسرار الكون الخفية، ثم يأتي كتاب الحقائق ليذكر لكم هذا الصدع في آية عظيمة، وهذه الآية وهي: والأرض ذات الصدع. عندما تدركون ذلك، فلابد أن تدركوا أن الكتاب الذي يذكر هذه الحقائق ليس بكلام بشر، بل هو قول فصل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه لقول فصل. إذن كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهذه الحقيقة العلمية يقول: أيها المشككون، هذه معلومة أنتم اكتشفتموها من الناحية العلمية، ولكن القرآن سبقكم بها منذ أكثر من 1400 عام.
4: سبحان الله. إذن تأتون إلى نشأت هذه الصدوع إن كان تفسيرها يأتي إلى الشقوق الأرضية أو الطرق على الأرض بين الجبال؟
5: طيب سأعرج إن شاء الله على أسبابها ونعطي بعض المعلومات إن شاء الله عنها، لكن لعله أيضا يتساءل متسائل أهمية هذه الصدوع. حتى أختصر يعني الكلام كثير، لولا الله ثم وجود هذه الصدوع لكان انفجر الكوكب وانفجرت الأرض تماما.
4: سبحان الله.
5: بمعنى أنها كأنها إنجاز التعبير قدرة الضغط مضغوط، هو لولا عملية التنسيم البسيطة اللي تحدث قبل عملية فتح الغطاء لانفجرت الأرض. فأهمية الصدوع الأرضية لها إذن أهمية بالغة، لأنها أولا تمثل ممرات طبيعية بين باطن الأرض وسطحها، بمعنى أنه كل ما هو موجود في باطن الأرض وداخلها لا يمكن يخرج لنا إلى السطح إلا عن طريق هذه الصدوع. أيضا تتحرك عبرها الأبخرة والغازات المحملة بالثروات المعدنية، وكذلك كما تحرك المتداخلات النارية والطفوح البركانية المحملة كذلك بمختلف الصخور والمعادن الاقتصادية المهمة وبالعناصر اللازمة لتجديد وإثراء صخور الأرض وتربتها وسطحها. كذلك زي ما قلت إنها بتعمل كمتنفس لخروج الضغوط الموجودة داخل الأرض، كما تخرج أيضا الثروات إلى الخارج. ولعله إن شاء الله، لكن لا بأس إن نذكر الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وأخرج منها ماءها والأرض بعد ذلك دحاها، فأخرج منها ماءها ومرعاها. فكأنه الله سبحانه وتعالى هنا أشار لنا إلى الصورة الأولية التي تواجدت بها المياه، إنه هذه المياه جاءت من باطن الأرض، طبعا نتيجة لأشياء معينة وعوامل داخلية خرجت المياه إلى السطح. كيف خرجت؟ عبر هذه التصدعات والشقوق والخسوف الموجودة عندنا. طبعا هذه الصدوع، لعله هذا يجيب على سؤالك شيخنا اللي هو ما هو سبب حدوث هذه الصدوع. طبعا الصدوع الأرضية بتحدث عادة كرد فعل للضغط الشديد أو قوة الشد العالي التي تتعرض لها القشرة الأرضية، والتي غالبا ما تنجم بفعل تأثير الجاذبية الأرضية على تضاريس القشرة السطحية، فتحدث حركة للكتل الصخرية مصحوبة بتشققات في سطح القشرة الأرضية باتجاهات متعاكسة أو رأسية أو أفقية، وتزداد مخاطر ووقوع الزلازل عند حدوث أيضا هذه الحركات التكتونية في ذات نقطة وجود الصدوع السابقة أو الأخرى. بمعنى إذا كانت المنطقة فيها صدوع أو متصدعة من قبل ثم صارت هزة أرضية عندنا، بتزداد خطورة وشدة هذه الزلازل أو الاهتزازات الأرضية. كذلك يعني تجدر الإشارة لأهمية هذه الصدوع في مساعدة أيضا علماء الجيولوجيا على توقع أماكن الزلازل المحتملة، بينما ترجع أسباب حدوث الصدوع الآن حفصلها، إما الإجهاد الشدي ويحدث أو ينعكس هذا النوع من الضغط على سطح القشرة الأرضية عندما تنجذب الصخور بعيدا عن بعضها البعض يسموه الإجهاد الشدي، أو النوع الثاني أو السبب الثاني الإجهاد الضاغط، ويحدث هذا أو تحدث هذه الصدوع نتيجة لاندفاع بعض الصخور تجاه بعضها الآخر مشكلة ما يعرف بالإجهاد الضاغط. السبب الثالث أو ما يسمى بالإجهاد القصي، وهو أيضا ينجم هذا النوع ينجم من انزلاق الصخور في اتجاهات متعاكسة بحيث لا تصطدم الصخور المنزلقة بعضها ببعض، لكنها تكون بجانب بعضها البعض أو تحتك بجانب بعضها البعض. لعله هذه هي الأسباب اللي من الناحية العلمية التي اكتشفت أو عرفت حديثا، فلعلنا عرجنا على الأسباب وتحدثنا عن أيضا أهمية الصدوع، وقلنا لولا يكفي من أهميتها إنها عملت كمتنفس لخروج الضغوط والغازات الموجودة في باطن الأرض، لو ما خرجت إلى خارج باطن الأرض وإلى السطح لكان انفجر هذا الكوكب، ولا ما كان استقرت حياة للبشر على هذا الكوكب.
4: سبحان الله. بارك الله فيكم دكتور محمد وأحسن إليكم، لعلكم تأذنون بفاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس.
3: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
0: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
3: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام، وحيا الله ضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله شيخ محمد.
4: حياكم الله شيخنا، وحيا الله السادة المستمعين. الله
3: حياكم الله. كنتم تتحدثون عن الآية القرآنية في قسم الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل والأرض ذات الصدع، وأتيتم إلى شرح لمعنى هذه الصدوع، وذكرتم بأنها قد تكون من النباتات حينما تصدع الأرض فتخرج في إنباتها من الأرض، أو تكون عبارة عن شقوق أرضية، ولعلكم ترجحون هذا أيضا دكتور محمد كذا؟
4: تقصد أن النباتات يعني خرجت من الصدوع؟
3: لا، أقصد أن النبات حينما يخرج وكأنه صدع الأرض فخرج منها، ولكن إذا كانت صدوعا أرضية بمعنى تشققات على سطح الأرض، يعني ربما تكون هي المرجحة في التأويل لهذه الآية.
4: نعم، ذكرنا نحن في لعله فيما مضى من الوقت ذكرنا الآية القرآنية، ثم ذكرنا ما يوافقها أو شرحها من الجانب الشرعي.
3: نعم.
4: لعلنا الآن ننتقل إلى الجانب العلمي، وكيف نظهر مدى دقة الوصف القرآني عندما تحدث عن الصدوع. في ما مضى من الوقت تحدثنا عن رأي المفسرين أو ما فهمه المفسرون في تلك الفترة من الزمن، ولكن الخطاب القرآني متجدد لكل زمان ومكان، لعل بعض الاكتشافات لم تكن موجودة في ذلك الفترة زمن التنزيل، ولكنها الآن بدأت تظهر وبدأت تؤيد حتى في القرآن الكريم. فلعلنا نتحدث على الجانب العلمي هنا ونقول أنه منذ بداية حوالي القرن العشرين بدأ العلماء يلاحظون أن القشرة الأرضية مع الطبقة التي تليها ليست قطعة واحدة، اللي لو جاز التعبير القشرة ثم الوشاح، هي الطبقة اللي في الوشاح هي الطبقة التي تلي القشرة، ليست قطعة واحدة بل إنها مقسمة إلى ألواح، وتفصل بين هذه الألواح شقوق تمتد لآلاف الكيلومترات، وبدأوا يرسمون الخرائط الخاصة بشبكة الشقوق والصدوع والتي توضح هذه الألواح. بمعنى حتى لعله نقرب الصورة للسادة المستمعين، لو جاز التعبير فحنقول إنه آسيا، قارة آسيا نعتبرها لوح، وقارة إفريقيا نعتبرها لوح، القارة المتجمدة الشمالية، الجنوبية، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، هذه كلها نعتبرها عبارة عن الألواح موجودة عندنا، بالإضافة إلى المحيطات والبحار الموجودة عندنا، هذه كلها عبارة عن ألواح. هذه لو شاهدنا القارات نجدها أنها طبعا لو جمعت مع بعضها البعض، القارات في الشكل الحالي لو جمعناها مع بعضها البعض هنجدها أنها بتلتصق، وكأن نلصقها بجانب بعضها البعض بتعطينا شكل واحد أو تتحد في شكل واحد كان يطلق عليه سابقا باسم بانجيا أو أم القارات، ثم فصلت إلى قسمين لوراسيا وجندوانا. عملية الفصل هذه ما هو إلا ناتج لعملية تصدعات وتشققات في هذه القشرة الأرضية مزقتها، لأن القشرة الأرضية كانت كتلة واحدة ثم مزقت بشبكة هائلة من الصدوع، أدت إلى أن هذه الصدوع تفصل القارات عن بعضها البعض لتصبح في الشكل الذي نحن نراه. فلولا وجود الصدوع الأرضية وهذه الشقوق ما انفصلت هذه القارات عن بعضها البعض ولا كانت على ما هي عليه الآن. فالعلماء اكتشفوا أن القشرة هذه الأرضية بتطفو على قشرة أخرى اللي هي الوشاح، ونتيجة لطفوها على هذه الطبقة الثانية اللي هي شبه سائلة أو لدنة، أو نتيجة لما يسميه علماء الجيولوجيا بتيارات الحمل الدورانية، كانت ترتفع من أسفل وكأنها تشد القشرة هذه وتمزقها. ولعله إذا تتذكر شيخنا عندما قلنا أنه أحد أسباب حدوث الصدوع الإجهاد الشدي.
3: صحيح.
4: وهذا النوع من أنواع أو واحد هذه الأسباب أنه بيشد أو عندما تنجذب الصخور أو القشرة بعيدا عن بعضها البعض. تيارات الحمل أو الدورانية قامت بهذا الدور وفصلت القشرة القاذية هذه وبدأت تفصلها عن بعضها البعض، نتيجة لوجود هذه أو سببت هذه الصدوع الموجودة عندنا. طبعا نحن كنا عرفنا الصدع من الناحية اللغوية وقلنا أنه هو عبارة عن الشق، لكن لو أحببت أننا نعرفه من الناحية العلمية هو عبارة عن كسر في صخور القشرة الأرضية مصحوب بحركات انزلاق للكتل المتاخمة لهذه الصدور من طبقات الصخور الموجودة على جانبه سواء في الاتجاه الرأسي أو الأفقي، وتحدث الحركات الانكسارية أيضا نتيجة قوى الشد الضغط التي تتعرض لها صخور القشرة الأرضية. إذن الصدع من الناحية العلمية هو كسر في صخور القشرة الأرضية ولكنه مصحوب بحركات، مصحوب بحركات، ولعله عملية انفصال القارات عن بعضها البعض يعني أكبر دليل ومثال على أنه مصحوب بحركة ابتعدت القارات عن بعضها البعض بعد أن تم صدعها أو فصلها أو تقطيعها بهذه الشبكة الهائلة من الصدور. ولعله من المعاني الصحيحة أيضا التي فهمها الأولون من القسم القرآني بالأرض ذات الصدع معنى انصداعها إذن عن النبات، هذا ما فهمه الرعيل الأول أو الجيل الأول. ولكن هنا لعله يأتي الرابط اللي ربط الصدوع أيضا من الناحية العلمية بالآية القرآنية. طبعا ورد لفظة الأرض قد جاءت في القرآن الكريم بمعنى التربة التي تغطي صخور اليابسة وبمعنى كتل اليابسة التي نحيا عليها اللي هي القارات، وبمعنى كوكب الأرض كوحدة فلكية محددة اللي هي الأرض كجسم أو ككوكب ينتمي إلى مجموعة من كواكب المجموعة الشمسية. إذن القسم القرآني بالأرض ذات الصدع وأن تكون أو كأنه يقول إنه هذه الأرض طالما أنه وردت بألفاظ مختلفة وكل لفظ كان يرتبط به شيء معين أو ظاهرة معينة، فالصدوع هنا عندما لفظت الأرض فهذه الصدوع لها علاقة بجسم الأرض أو بمكون الأرض أو بطبقات الأرض. هذه الصدوع لها علاقة مثل ما أن النبات له علاقة بانصداع التربة وخروجها، كذلك الصدوع الموجودة عندنا هنا اللي هو مكتشفة حديثا أو عرفت حديثا وأشار الله لها سبحانه وتعالى من قبل 1400 عام، هذه الصدوع لها علاقة بهذه الأرض. إذن فإن القسم القرآني بالأرض ذات الصدع وأن تكون له دلالة في كل معنى من معاني كلمة الأرض كما راح نذكر الآن إن شاء الله بعض النقاط التي لها علاقة أيضا بكلمة الصدع. إذن كأننا نقول طالما أنه تعددت لفظ الأرض أو صور تعدد اللفظ الأرض في القرآن الكريم وكل شيء أو كل لفظ كان يرتبط أحيانا بظاهرة معينة أو بشيء معين مثل ما ربطنا أنه انصداع الأرض كان له علاقة بالنبات، فالأرض هنا نقصد فيها التربة الأرضية عندنا. إذن صار هناك علاقة ما بين التربة وما بين الانصداع بالنبات. فأيضا عندما نذكر الأرض ويكون هناك انصداع للقشرة الأرضية إذن نحن نتحدث عن الصدوع الأرضية، نتحدث عن الصدوع الأرضية. طبعا لعله عندما نتحدث عن الأرض ذات الصدع من منظور العلوم الكونية لعلنا نقسمها إلى ثلاثة ثلاثة أقسام. أولاً انصداع التربة عن النبات، وهو اللي أوردناه في النص الشرعي أو ما فهمه المفسرون في الرعيل الأول. إذن عند نزول الماء على التربة فإن ذلك يؤدي إلى انتفاشها وزيادة حجمها، ولعله قد تحدثنا عنه في حلقة سابقة، فتهتد حبيباتها وتربو إلى أعلى حتى ترق رقة شديدة، فتنشق لتفتح طريقا سهلا لكل من الجذير المندفع إلى أسفل، اللي هو البذرة الجذر بينزل إلى أسفل، والسويقة المنبثقة من داخل هذه البذرة النابتة إلى أعلى حتى تتمكن من اختراق التربة طبعا بسلام أو بأمان، تخترقها وتخرج إلى أعلى. ولولا خاصية انصداع التربة عند نزول الماء عليها أو ربيها كما قال أو اهتزت وربت، إذن بهذه الطريقة تصدعت التربة عن النبات وخرج النبات إلى أعلى في شكله المعروف لدينا. إذن خروج النبات وتصديع التربة هو أحد الحقائق أيضا العلمية اللي معروفة لدينا، ولعله لو كان هناك وقت لتحدثت عنها بالتفصيل وعملية اهتزاز التربة وكيف تحدث هذه الاهتزازات، ولكن لعلنا سبق وتحدثنا عنها في حلقة أو في لقاء سابق. الحقيقة الثانية اللي هو تصدع صخور القشرة الأرضية. إذن الحقيقة الأولى من الناحية العلمية تصدع التربة نتيجة لخروج النباتات، هذا حقيقة علمية بالإضافة إلى الحقيقة أو كون ورد في أقوال المفسرين، لا يتنافى ولا يختلف مع وجود الحقيقة العلمية. النوع الثاني اللي هو تصدع مثل ما قلت صخور القشرة الأرضية، ولعلنا أيضا نقول أنه اكتشف علماء الجيولوجيا حديثا أن صخور القشرة الأرضية بتتعرض للإجهاد بالشد أو بالتضاغط، مما يجعلها تتكسر بمجموعات من الفواصل المتوازية والمتقاطعة على هيئة شقوق في قشرة الأرض، وتنقسم أو تقسم بشبكة هائلة أو شبكة من الصدوع الأرضية العميقة التي أدت إلى أو خلينا نقول نتجت لي عن نتائج الضغط أو الشد الموجودة عندنا. فبالتالي عملية تعرض صخور القشرة الأرضية إلى الضغوط أدى إلى أنها تتشقق وتتصدع. كذلك لو قلنا أنه لعله سلفتنا أنه للصدوع أيضا دور مهم جدا في عملية خروج الصهارة من باطن الأرض من هذا خلال هذه الشقوق، أيضا بتصعد إلى أعلى وبتصحب معها الصهارة الموجودة عندنا. لعله هذه يعني كما يقال مختصر، وإن كان هناك وقت فممكن إن يعني أعطي شرح مفصل لعملية تصدع صخور القشرة الأرضية.
3: نعم، هنا دكتور محمد سوف نأتي إلى ما ذكرتم عنده وتوقفتم عنده، لكن هل تقصدون بأن هذه الصهارة التي تخرج من الأرض من صدوعها تعتبر متنفسا لهذا الكوكب، وكأن هذا الزفير الذي يخرج منها في هذه الصور في هذه الشاكلة؟
4: نعم، التصدعات الموجودة اللي عندنا بتعمل كممرات أو قنوات بتخرج منها الحمم البركانية من جوف الأرض بتخرج إلى أعلى، فبالتالي بتطلق الغازات والضغوط الهائلة الموجودة عندنا في باطن الأرض، فبالتالي بتعتبر كمتنفس. زد ذلك أنها بتخرج لنا الثروات المتداخلات النارية اللي بتخرج من باطن الأرض بتخرج معها العديد من الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض. فبالتالي التشققات هذه عملت كمتنفس وكذلك أخرجت لنا الثروات الموجودة عندنا.
3: نعم، هل يمكن اعتبار أيضا البراكين وما تحدثه أيضا من خروج هذه الحرارة من باطن الأرض من جملة هذه الصدوع؟
4: نعم، البراكين بتخرج من مناطق الضعف هذه أو من هذه الصدوع أيضا، بتخرج منها أيضا الصهارة، ولعله بتخرج بشكل يمكن كبير أيضا في قيعان المحيطات، وهي تضيف مادة جديدة إلى كل من اللوحين المجاورين، بمعنى أنه عملية خروج الصهارة هذه بتخرج معها أولا كمتنفس، بتخرج معها مادة سائلة، هذه المادة بتبني، لأنه القشرة الأرضية بتتآكل من الأطراف اللي بتتصادم فيها أو أنها بتنزلق تحت بعضها البعض، لكن في قيعان البحار والمحيطات بتبنى القشرة الأرضية، لأنه خروج المادة الصهارية هذه من جوف الأرض ثم بعد ذلك عملية برودها بيؤدي إلى زيادة في أو تعويض، خلينا إنجاز التعبير نقول تعويض للقشرة التي أفنيت، إما بسبب عوامل التعري أو بسبب انضواء القشرات أو الأنواع المختلفة من القشرات الأرضية، اصطدامها مع بعضها، احتكاكها أو نزول واحدة تحت الأخرى.
3: نعم.
4: فهذا بيؤدي إلى تآكلها، فعملية تعويض القشرة الأرضية بتتم في قيعان البحار والمحيطات نتيجة لخروج المادة الصهارية أو المادة البركانية أو الماغما أو الصهارة، إنجاز التعبير، بتعمل عملية بناء. من فين بتخرج؟ بتخرج من مناطق التصدعات هذه.
3: سبحان الله.
4: أيضا يمكن نقول أنه تمتد تلك الصدوع لتغطي القشرة الأرضية بأكملها، وقد يصل عمق هذه الشقوق هذه إلى حوالي 150 كيلومتر بعمق القشرة ذاتها في أسمك منطقة يعني في.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
6: روح الحج.
7: ما هي حكمه وأسراره ذبح الهدي والأضاحي في الحج؟
8: حينما يتجه الحاج لسوق الهدي

0: في سبيل مرضاة الله رب العالمين، وفي ذبح الهدي والأضاحي إظهار لنعمة الله وتفضله على المسلمين، ودعوة لهم بأن يوسعوا على أنفسهم وعلى الفقراء والمساكين في أيام العيد، وفيه اقتداء بفعل الأنبياء عليهم السلام. فهذا إبراهيم عليه السلام حينما عزم على ذبح ابنه إسماعيل استجابة لأمر الله، ففداه الله بذبح عظيم، وأصبح الفداء بعدها سنة متبعة تفعل كل عام، واقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ساق الهدي من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قربة لله عز وجل.
1: اللهم تقبل من حجاج بيتك الصالحات، واغفر لهم الذنوب والزلات، يا فاطر الأرض والسماوات.
2: روح الحج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.

0: عيدكم سعيد.
1: عيدكم سعيد وكل عام
0: وأنتم بخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: شجاعته صلى الله عليه وسلم كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل ومحط النظر، حيث كان يتصدر المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسخ، وقد فرت منه جيوش الأعداء وقادة الكفر في كثير من المواجهات، مع أنهم يفوقونه في العتاد والعدة. وقد فزع الناس يوما من صوت راعهم بإحدى نواحي المدينة، فخرجوا باتجاهه، وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس بدون سرج رافعا سيفه، وقد سبقهم إلى شرف المدينة يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. متفق عليه. سأل رجل البراء رضي الله عنه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، ولكن الناس تلقتهم هوازن بالنبل فانهزموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على العدو بوجهه على بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. متفق عليه. ففي حومة الوغى وقد انكشف عنه الجيش يركض صلى الله عليه وسلم بغلته التي لا تصلح لكر ولا فر باتجاه العدو، وينادي باسمه في وجوه أعدائه المتربصين به، وهذا غاية ما يكون من الإقدام والبسالة. قال علي رضي الله عنه، وكان من أشجع الصحابة: كنا إذا اشتد البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. أخرجه أحمد وصححه الألباني.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إن هو

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هل السنة بعد الصلاة البدء بالتكبير أم بالاستغفار؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار، لكن ورد أنه كان يكبر، وهذا أخذ به بعض المذاهب الفقهية على أنه يكبر بعد السلام، لكن لو فعل هذا أحياناً لا بأس، يعني أتى بالتكبير.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
2: من مشكات العلم والإفتاء،
3: من مشكات العلم والإفتاء،
2: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
4: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
2: فتاوى الحج.
3: فتاوى الحج.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذا اليوم المبارك، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير أحبتنا المستمعين الكرام، وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. حياكم الله مستمعين الكرام، وهذه أعطر التحايا والتبريكات بهذا العيد المبارك من فريق العمل في التنفيذ خالد بن محمد المالكي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، في استقبال اتصالات الزميل غنام بن فرح الغنامي، وفي الإخراج محمد ابن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقتنا هذا اليوم في فتاوى الحج، التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام بخير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله تعالى على الجميع بالخيرات والمسرات والبركات.
5: اللهم أمين. حياكم الله شيخ سعاد، وأحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، ونشكر لكم استجابة دعوة البرنامج في هذا اليوم المبارك 999. لكن قبل أن نستقبل اتصالات المستمعين الكرام، اليوم شيخ سعد بارك الله فيكم هو يوم الحج الأكبر ويوم النحر، يعني لو تحدثتم عن بعض ما يفعله الحاج في هذا اليوم، وكذلك يعني عن فضل هذا اليوم المبارك.
6: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهو من أفضل الأيام، بل إن بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله قال إن يوم عيد النحر هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، حتى إنه قال إنه أفضل من يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وذلك لأن كثيرا من أعمال الحج تقع في هذا اليوم، ومن ذلك الرمي والنحر والذبح والحلق والطواف والسعي، فتقع معظم أعمال الحاج في هذا اليوم، ولهذا سماه الله تعالى سماه يوم الحج الأكبر، فهو من أفضل وأعظم أيام السنة. ثم إنه أحد أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها فقال: وليال عشر، فتجتمع فيه هذه الفضائل كلها. وأما بالنسبة لأعمال هذا اليوم بالنسبة للحج، فأول الأعمال رمي جمرة العقبة، وفي هذا اليوم لا يرمى إلا جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى فقط، وهي تحية منى ترمى بسبع حصيات متعاقبات يكبر الله تعالى مع كل حصاة. ثم بعد ذلك يكون النحر أو الذبح، ذبح الهدي للمتمتع وللقارن، أما المفرد فليس عليه هدي. ثم يكون الحلق أو التقصير، وبالنسبة للنساء يكون لهن التقصير، تجمع شعرها على شكل ضفائر وتقص من طرف كل ضفيرة قدر أنملة، أي قدر رأس الأصبع. ثم بعد ذلك يكون طواف الإفاضة ثم السعي. وقد والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر منها إلا قال: افعل ولا حرج. وعلى ذلك فلا بأس بالتقديم والتأخير بينها. ويحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. لاحظ هنا أن ذبح الهدي ليس داخلا فيها، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، أي حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ما عدا المعاشرة الزوجية وما يتعلق بها. فإذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية. وبذلك يعلم أن ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل. أقول هذا لأني لاحظت أن كثيرا من أسئلة الحجاج تسأل عن هذا السؤال، يقولون: أنا يعني رميت وحلقت ولم يذبح هدي، فهل لي أن أتحلل؟ نقول: نعم لك التحلل، ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل، وإنما يكون التحلل بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فهذا هو العمل الثالث الذي هو الحلق أو التقصير، والحلق بالنسبة للرجال الحلق أفضل من التقصير، الحلق هو الذي يكون بالموس، وأما التقصير يكون بالمقص، وأيضا يكون بمكينة الحلاقة، لأن مكينة الحلاقة لا تستأصل الشعر إلا ما ذكر من أنواع متأخرة، أنواع يعني صنعت حديثا، يقال إنها تقوم مقام الموس في استئصال جميع الشعر فيكون هذا حلقا. والتقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الشعر، أما ما يفعله بعض الناس من أخذ شعيرات من اليمين ومن اليسار هذا لا يجزئ، لا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع الشعر. ولهذا من أراد أن يقصر فينبغي أن يكون ذلك بالمكينة لأنها تكون شاملة لجميع الشعر، أو يكون بالمقص مع ملاحظة أن يكون شامل لجميع الشعر. والمرأة كما ذكرنا تجمع شعرها على شكل ضفائر وتقصر أطراف هذه الضفائر من طرف كل ضفير بقدر أنملة، أي بقدر رأس الأصبع. العمل الرابع من أعمال هذا اليوم طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج ولا يصح إلا به، وكذلك السعي وهو أيضا أحد أركان الحج الأربعة، لكن يجوز تأخير طواف الإفاضة مع السعي، يجوز تأخيرهما لآخر أعمال الحج، وبذلك يجزئ عن طواف الوداع. وهذا أيضا من الأسئلة الشائعة لدى الحجاج، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع؟ الجواب نعم، لكن الأفضل للحاج أن تيسر له أن يطوف طواف الإفاضة اليوم يوم عيد النحر أن تيسر أو في اليوم الحادي عشر، لكن لو أراد أن يؤخره لآخر أعمال الحج فلا بأس بذلك ويجزئ عن طواف الوداع. هذه هي أعمال يوم النحر الخمسة: الرمي، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي. نعم
5: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وشكر الله لكم. من أراد مشاركة معنا مستمعي الكرام في هذه الحلقة وطرح سؤالي على الشيخ الدكتور سعد فليتصل على الرقم 011-40-52-999. معنا من جدة فهد.
7: السلام عليكم، مساء الخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء
7: الخير. سلام طيبين أبو إبراهيم.
5: وأنتم بخير ونعم، الله يحييك.
7: الشيخ سعد الله يعطيكم العافية. عندي سؤال عن صيام يوم عرفة.
5: تفضل.
7: أنا قمت فجر يوم عرفة الساعة 4:30، أنا ناوي الصيام وشفت ماي قبل إقامة الصلاة 10 دقائق تقريبا كذا، هل صيام عرفة جائز لي ولا أبطلت الصيام أنا؟
6: لكن ما علمت يعني بأذان الفجر؟
7: يعني 4:30 قددا معروف قددا.
6: إيه كنت متعمد أو ما كنت تدري بالوقت؟
7: لا مو متعمد، يعني كذا عفوية مو متعمد. أنا خفت أفوتني الصيام.
6: بطريقة الخطأ يعني؟
7: تقريبا كيف تقل خطأ.
6: أي نعم.
5: جميل. تفضل شيخ أجيب. جزاكم الله خير.
6: نعم صومك صحيح ما دام أن هذا لم يكن بطريقة التعمد وإنما بطريقة الخطأ ومر معك بصفة عفوية فصومك صحيح ولا شيء عليك، خاصة أن الصيام صيام نافلة ليس صيام فريضة حتى تتحرج، هو صيام نافلة ويعني لو لم تصم أصلا لم يكن عليك حرج. وبكل حال فصومك صحيح لأن هذا الذي حصل منك لم يكن متعمدا مقصودا. نعم
5: جزاكم الله خير. أحسن لكم شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا من الرياض أبو خالد.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله يحفظك يا شيخ.
5: آمين.
8: كل عام وأنت بخير.
5: أنت طيب الله يبارك فيك.
8: كذلك. الله يسلمك. عندي سؤالين طال عمرك بخصوص الحج.
5: تفضل.
8: الوقوف في مزدلفة، إذا الواحد ما قدر يعني يوقف في مزدلفة وكمل يعني مثلا قاعد ساعة ساعة ونص وراء على منى، هل يجزئ الحجز ولا لا؟
5: طيب
6: خلينا في منتصف الليل.
8: إيه نعم في منتصف الليل يعني تأخروا مع النفرة وزي كذا وما أمدى مثلا يعني يقعد إلى ما الفجر.
6: نعم
5: طيب فضل يا شيخ.
6: نعم هذا يجزئ ما دام أنه بعد منتصف الليل وبقي ما تيسر من بعد منتصف الليل ثم دفع من آخر الليل فلا شيء عليه، هذا كاف ومجزئ إن شاء الله.
5: الحمد لله. سؤالك الثاني أبو خالد.
8: السؤال الثاني طال عمرك بخصوص عرفة، إذا الواحد وقف في عرفة مثلا المغرب أو العشاء أو الساعة 12 بالليل هل يجزئ الحجز ولا لا؟
5: نعم تفضل شيخ.
6: نعم يجزئ لأن الوقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن وقف بعرفة بأية لحظة من هذا الوقت فقد أدرك عرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس الطائي لما أتاه قال أتيتك يا رسول الله من طي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وعلى ذلك قال جماهير الفقهاء إن من أدرك من عرفة في الليل ولو لحظة في الليل ولو لحظة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر يكون قد أدرك وقت الوقوف بعرفة، وهكذا أيضا لو وقف بعرفة نهارا وجمع مع ذلك جزء من الليل يعني وقف إلى غروب الشمس يكون قد أدرك وقت الوقوف بعرفة. نعم
5: بارك الله فيكم أبو خالد الله يعطيك العافية. شكرا لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا شيخ أحد الإخوة يسأل يقول أنا بعثت مبلغ من المال ليضحى عني في بلد آخر ولكن هذا البلد سيكون عيدهم يوم غد، فهل يحق لي أو يجوز لي أن أحلق وأقلم مظافري هذا اليوم؟
6: ليس لك أن تقص من شعرك ومن أظفارك حتى تذبح أضحيتك بغض النظر عن البلد الذي ستذبح فيه الأضحية، حتى لو كان في بلدك ولم تذبح أضحيتك في اليوم الأول وإنما أردت أن تذبحها في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، فليس لك أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيئا حتى تذبح أضحيتك. وعلى هذا نقول أخ الكريم انتظر حتى تذبح أضحيتك، فإذا ذبحت لك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك.
5: أحسن لكم شيخنا سعد. لو كان العكس، لو كان الذي سوف يضحى فيه عيدهم قبل، ونحن اليوم مثلا ما زال عندنا يوم عرفة، فبعد ما تذبح في هذا كذلك البلد الذي أصبح عندهم عيد، هل يجوز لي أن أخذ من ظفري وشعري؟
6: نعم، مع أن هذه المسألة يعني مسألة نظرية أن يكون قبل، لأن هذا لا أذكر أنه حصل ولا مرة واحدة، إنما الذي يحصل هو التأخر. لكن لو افترضنا افتراضا أن هذا حصل، فالعبرة بذبح الأضحية، متى ذبحت الأضحية جاز للمضحي أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. والمقصود بالمضحي هو من يدفع ثمن الأضحية بغض النظر عن المباشر لذبحها. المباشر لذبحها لا يتعلق به حكم، إنما الحكم متعلق بمن دفع الثمن.
5: أحسن نعم. الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول مررنا بمزدلفة بعد منتصف الليل، ولكن أثناء مروري كله وأنا نائم لم أستيقظ في مزدلفة، فهل يعني علي شيء أم هل مروري هذا يعتبر مبيتا؟
6: هذا المرور مجزئ، وذكر الفقهاء ما هو أشد من ذلك، أنه لو كان في عرفة نائما أجزأ، ففي مزدلفة من باب أولى، فلا شيء عليك إن شاء الله.
5: أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول شيخنا حفظكم الله، أنا اشتريت أضحية ثم وهي تجري كسرت يدها، فهل يجوز أن أضحي بها أم أنها لابد أن أستبدلها؟
6: إذا كان هذا الذي حصل يتعد منك أو تفريط لابد من استبدالها، أما إذا لم يكن يتعد منك ولا تفريط فلا يلزمك أن تستبدلها، لكن الأفضل والأحسن أن تستبدلها وتضحي بغيرها.
5: نعم أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا يقول انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل ووصل منى،
6: والكلام فيما إذا تعينت، إذا عينها أضحية، أما إذا لم يعينها فليس له أن يضحي بها، لكن الكلام إذا عينها، لأنه لما عينها خرجت من ملكه لله عز وجل. لكن إذا لم يعينها، إنما اشتراها فقط شراء ولم يعينها أضحية وانكسرت رجلها، فليس له أن يضحي بها، لأن العرجاء يعني هي من الأضاحي التي لا تصح الأضحية بها.
5: أحسن الله إليكم. هذا السؤال أيضا جاءنا في رسالة، يقول انصرف شخص انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل ووصل منى قبل الفجر ورمى جمرة العقبة، هل عليه شيء علما أنه مع الركب ولكنه رجل قادر عمره 27 سنة شاب؟ يعني
6: ليس عليه شيء، الدفع من مزدلفة عند جمهور الفقهاء يكون من بعد منتصف الليل للضعفة ولغيرهم وللأقوياء، لكن الأفضل بالنسبة للأقوياء أن يبقوا في مزدلفة إلى الفجر، ومع ذلك لو دفعوا بعد منتصف الليل فهذا عند جمهور الفقهاء جائز، وعلى ذلك فلا حرج، خاصة يعني في وقتنا الحاضر مع كون الإنسان يكون مع حملة ويكون مع مجموعة، ولو أنه انفرد عنهم وأراد أن يبقى إلى طلوع الفجر لشق ذلك عليه ولحقه الحرج، فنقول الأمر في هذا واسع، يكون مع الحملة أو مع المجموعة التي هو فيها، ويجوز له أن يدفع من بعد منتصف الليل. وهذه فتوى مشايخنا، فتوى شيخنا بن باز وشيخنا بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، يجيزون الدفع من مزدلفة من بعد منتصف الليل، والأفضل أن يكون من بعد غروب القمر، يعني من بعد مضي ثلثي الليل، هذا هو الأفضل. البارحة القمر غرب الساعة 1:23 من بعد منتصف الليل، لكن مع ذلك الجمهور يجيزون الدفع من مزدلفة من بعد منتصف الليل، وعلى هذا نقول لأخ الكريم لا شيء عليك.
5: الحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا. معنا من جدة حمزة.
9: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخنا أنا عندي سؤال، عامة صلاة العيد مثلا في ما بين الدول يعني بيكون في اختلاف يعني ما بين الأيام في صلاة العيد، وأنا سمعت أن لا يجوز صلاة العيد يوم قبل أو يوم بعد، ففي هذه الحالة مثلا يعني في يعني عامة الأيام في أشهر الهجرة وأيام الهجرة، يعني مثلا بيكون يوم عرفة مثلا يوم 9 عند السعودية، وعند دول أخرى يوم مثلا 10. فلصلاة العيد يعني هل يجوز يعني صلاة مع يعني جماعة يعني اللي في دول أخرى ولا لا يجوز؟
7: بس على الصيام ولا الصلاة؟
9: في الصلاة، في الصلاة عامة يعني مو مع
7: يعني تقصد صلاة العيد؟
9: إيه في صلاة العيد. إيه
7: نعم
10: واضح سؤال شيخ؟
7: إيه نعم واضح.
10: اتفضل.
7: النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يكون مع أهل بلده وألا يشذ عنهم برأي أو اجتهاد خاص، إنما يكون مع أهل البلد. وهو يدل على أن اجتماع أهل البلد في الصوم وفي الفطر أنه أمر مقصود شرعا. وعلى ذلك أقول أخي الكريم بالنسبة للعيد يكون مع أهل بلده سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهكذا أيضا بالنسبة لرمضان يكون مع أهل بلده. ولكن ورد الإشكال بالنسبة لصيام يوم عرفة. يوم عرفة إنما اكتسب الشرف والفضل لأجل وقوف الحجاج على صعيد عرفات، وعلى ذلك فالصوم يكون في هذا الوقت، الوقت الذي يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات. فيصوم الإنسان في أي بلد في هذا اليوم الذي هو كان يوم أمس يوم السبت. وأما بالنسبة للعيد فيكون مع أهل البلد، يعني هناك بعض دول العالم الإسلامي لم تعيد اليوم وإنما عيد الأضحى عندهم غدا، يكون المسلمون هناك يكونون مع بلدانهم لعموم الحديث الأضحى يوم يضحي الناس. نعم
10: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من مكة محمد.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين
11: الشيخ سعد الله يحفظك يبارك فيك. بخصوص موضوع الأضاحي قبل قليل أنت تكلمت، نحن في مكة نوينا الأضحية من بداية الشهر، وهذا الرجل إن شاء الله محل ثقة نعطيه ما نعطيه المال حتى يأتي بالأضاحي، وقال يوم 11 يعني يوم غدير، فماذا بشأن الإمساك عن الشعور وهذه الأمور؟ هذا أمر. الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت.
7: لا لا لا السؤال الأول، أنت جزم بالأضحية من بداية العشر؟
10: محمد خليك معي.
11: نعم نعم نعم، رجل ثقة لا يطلب المال مننا حتى يأتي له بيوت، وهذا نادر جدا ما يحدث، فماذا بشأن نمسك عن الشهر؟ نحن مع الله الحمد لله أمسكنا شعورنا، لكن سمعتك تقول حتى تدفع المال، ما يدفع المال حتى يأتي البيوت، سيأتي إلى بيوتنا يوم غد حسب كلامه.
7: طيب هو واضح واضح.
11: طيب. طيب السؤال الثاني في شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع في أذكار المطويات هذه نحن من عشرات السنين يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء 10 مرات، الآن يقول بعض العلماء لم يرد هذا الشيء، ماذا بشأنه في الماضي؟ هل من البدع المبتدعة التحديد بعشر في المساء والصباح؟ والسلام عليكم.
10: السلام
7: عليكم. السلام ورحمة الله.
10: تفضل شيخ بالنسبة لسؤال الأول اللي يشتري الأضاحي هذا.
7: العبرة بنية الأضحية بغض النظر عن تسليم الثمن، فمن جزم بنية الأضحية فمع دخول عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، رواه مسلم. وعلى ذلك فالحكم متعلق بنية المضحي، ما دام أنه جزم بالنية فإنه يمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار من دخول عشر ذي الحجة. وأما تسليم الثمن ليس له علاقة بالموضوع، بل قد يستدين الإنسان ثمن الأضحية وقد يؤخر تسليم الثمن مثل ما ذكر أخي السائل، هذا ليس له أثر في الحكم، وإنما المؤثر هو الجزم بنية الأضحية. وما دام أنهم أمسكوا من بداية العشر فالحمد لله أصاب السنة في هذا.
10: الحمد لله.
7: نعم.
10: في السؤال الثاني يسأل عن الصلاة على النبي 10 مرات في الصباح وفي المساء.
7: هذا قد روي في حديث لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصل الأمر لدرجة البدعة، وإنما يعني هو خلاف الأولى، لأن أصل العمل مشروع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الصلاة عليه في أي وقت، والله تعالى قد أمر بهذا فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى ذلك إذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
12: الصباح أو في المساء، يصلي بأي عدد، لكن لا ينوي أن ذلك من أذكار الصباح أو من أذكار المساء. فله أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الصباح أو في المساء أو في أي وقت من الأوقات، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، من أعظم العبادات. والله تعالى بدأ بنفسه، قال إن الله وثنى بملائكته المسبحات بقدسه، فقال وملائكته يصلون على النبي، ثم نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه كان قد خصص وقتا يدعو فيه، فأراد أن يستبدل جزءا من هذا الوقت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من هذا الوقت؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل هذا الوقت كله للصلاة والسلام عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. فدل هذا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب زوال الهموم والغموم، لكن لا تتقيد بوقت معين. اللهم يوم الجمعة، يوم الجمعة يستحب الإكثار فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتأكد عند ذكره، عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وبعد الأذان. فيعني هذه المواضع التي ورد النص عليها، لكن بالنسبة لأذكار الصباح والمساء لم يثبت فيها عدد معين، ولذلك نقول أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، وتنال بذلك أجرا وثوابا ومغفرة للذنب وكفاية للهموم والغموم.
10: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا أحمد من الرياض.
13: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: حضرتك عندي سؤال بعدين.
10: تفضل.
13: أنا كنت ناوي ومسكت عن الأصفار والأظافر والشعر، بس امبارح رحت أحلق للولد الصغير، الحلاق قال لي تحلق، قلت له فحلق ذقني يعني، فهذا حكمه يعني.
0: وأنت ناوي الأضحية؟
13: كنت ناوي الأضحية وكل شيء تمام، بس أنا نسيت سهوت، أنا مش أحلق، بس الحلاق قال لي تحلق، قلت له ماشي مع الولد الصغير.
0: كنت ناسي أو يعني متعمد؟
13: نعم
0: ناسي، يعني ناسي
13: ناسي أو... ناسي خالص والله. أنا بعد ما رجعت البيت حزنت جدا يعني.
0: أي نعم. طيب
10: تفضل يا شيخ.
0: ما دام أن هذا وقع عن نسيان فأرجو ألا يكون عليك شيء، لعموم الأدلة الدالة على عدم مؤاخذة الناس والجاهل والمخطئ، كما قال الله عن المؤمن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. ما دام أن هذا وقع نسيانا فليس عليك حرج إن شاء الله.
10: الحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. كان أحمد هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. شيخ بس نختم بهذا السؤال الذي يقول باعثه، يقول سمعت أنه يجب التصدق بجزء من الأضحية، فهل هذا صحيح؟
0: هذا قول لبعض الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة، ولكن ليس عليه دليل ظاهر. والقول الراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا يجب التصدق بجزء من الأضحية، وأن ذلك مستحب، وهذا هو القول الراجح، لأن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل لذلك، خاصة وأن الأضحية مستحبة. فإذا كان أصل الأضحية إذا كان مستحبا، فكيف نوجب على من ضحى أن يتصدق بجزء منها وهي في الأصل كلها مستحبة؟ وعلى ذلك فالقول الراجح وهو المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم أن الصدقة بجزء من الأضحية أنه ليس واجبا، وإنما هو مستحب، كالصدقة بجزء من الهدي، كما قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالأفضل أن المضحي يأكل ويتصدق وإن شاء أهدى، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه أكل الأضحية كلها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها فالأمر في هذا واسع، المهم أنه قد تقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضحية، وأما ما يفعل بها
12: فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
10: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. شكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تفضله بإجابة الإخوة المستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من فتاوى الحج. جزاكم الله خير شيخ سعد، بارك الله فيكم
12: وإياكم، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
10: شكر الله لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. يقول لكم هذه التانية الزملاء في التنفيذ خالد المالكي، وفي تقديم محدثكم سبيت السبيت، وفي استقبال اتصالات غنام الغنامي، وفي الإخراج محمد الشمري. نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إلى لقاء قريب
2: يجمعنا بكم
4: في برنامجكم
2: فتاوى الحج.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: سيرة البيت العتيق.
14: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك؟ وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها.
15: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه، ومعهم السلاح، قاصدين البيت الحرام. ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت، وأرسلت وفدا ليستوضحوا الأمر. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، كانوا قد وهنتهم حمى يثرب.
16: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى.
15: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين.
17: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
15: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وبعد انتهاء الأيام 3 المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
18: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك، فاخرج عنا.
15: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
18: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا.
15: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة، وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

0: العالمين.
1: سيرة البيت العتيق.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ولكن عندنا مسألة مهمة متعلقة بمتى يكون التكبير المقيد. فقد عرفنا أن التكبير المقيد يكون دبر الصلوات، فهل يقدم على الاستغفار أم يكون بعده؟ وذلك أنه قد ثبت من حديث ثوبان عبد الرحمن بن عوف وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهل يقدم التكبير عليه، أم يكون المصلي يستغفر الله أولا ثم يكبر؟ لأهل العلم في ذلك مسلكان، والأقرب من هذين المسلكين أنه يبدأ بالاستغفار أولا، ثم عقب الاستغفار يبدأ بالتكبير، وهذا عليه عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان ظاهر ما قاله الفقهاء فيما نقله المرداوي عكس ذلك، أنه يكبر بعد السلام وقبل الاستغفار. ويؤيد أنه يبدأ بالاستغفار قبل السلام أن الذي جزم به المحققون أن الإمام يستغفر متجها إلى القبلة ثم ينفتل إلى الناس ويكبر مستقبلا لهم، هذا الذي جزم به صاحب الفروع وغيره، وهو الأظهر من السنة أن يكون تكبيره مستقبلا الناس، ويكون ذلك بعد الدعاء الذي يكون فيه الاستغفار، ومثل اللهم أنت السلام ومنك السلام. كما أن في ذلك نكتة أوردها بعض أهل العلم أن قول المصلي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ألصق بآخر الصلاة، فإن آخر الصلاة السلام عليكم، فناسب أن يكون بعدها الاستغفار ثم اللهم أنت السلام، ثم بعد ذلك إذا تيقن المصلي أنه قد أتقن صلاته واستغفر من الخلل الذي فيها فإنه يأتي بعد ذلك بالتكبير. وتقدم معنا كذلك أن هذا التكبير إنما يكون بعد الصلوات المكتوبة إذا صليت في جماعة، وليس معنى ذلك أنه لا يكبر أو لا يكبر المأموم إلا إذا كبر الإمام، بل إن المأموم يكبر ولو نسي الإمام التكبير، لأنها ليست من باب المتابعة للإمام، وإنما هي من باب المشروعية عند انقضاء الصلاة. ومن فاتته ركعة أو أكثر فإنه إذا سلم من صلاته كبر، ولو كان الإمام قد كبر قبله بفترة طويلة. ومن فاتته صلاة فقضاها جماعة في المسجد أو في غير المسجد، فظاهر كلام أهل العلم أنه يكبر كذلك، لأن العبرة بالصلاة جماعة، ولا يلزم أن تكون الصلاة مع الإمام الراتب، بل حتى لو كانت الصلاة

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: الصلواتِ وكل
1: يا عيد مرحى عدت لي يا عيد من بعد عام يا عساك سعيد.
2: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
3: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
2: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
3: صوت يضيء دروبكم.
1: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
3: عيدكم سعيد.
2: عيدكم سعيد وكل عام
3: وأنتم بخير.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
2: صوت يضيء دروبكم.
3: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ليالي الحج،
1: ليالي الحج، الحج
0: في مكان واحد، في مكان واحد،
1: في مكان واحد،
0: بلباس واحد،
1: واحد،
0: إلى اتجاه واحد، إلى اتجاه واحد،
1: اتجاه واحد،
0: يرددون بلسان واحد،
2: لبيك اللهم لبيك،
0: ليالي الحج.

0: بكرة وأصيل.
1: نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع.
2: في البدء مستمعينا الكرام، هذه ترحيب من فريق العمل لشرف العام عبد الرحمن الشايع، وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي، في الإعداد الدكتور سعد الشبلان، ومن الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، في التنفيذ على الهواء الزميل عبد الإله الخليفي، وفي النشر الإلكتروني في حان السبيعي، ومن الإخراج ماجد الدباس.
3: ليالي الحج،
4: ليالي الحج،
3: ليالي الحج.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
6: وتنقى السرائر. في هذه الليالي
7: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر.
6: في هذه الليالي
8: تنساب القلوب نحو المشاعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة وليلة جديدة من ليالي رمضان، من ليالي الحج، من هذا الله يبلغنا وإياكم رمضان، ليالي الحج التي نصحبكم فيها هذه حتى أيام التشريق. واليوم نقولكم بطبيعة الحال كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بصحة وعافية، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أسعد الله قلوبكم بالرضا والقبول، وجعلكم مباركين. تقبل الله من الحج من الحجاج حجهم، وتقبل الله منكم أنتم الصيام والقيام والعبادات والذكر والتهليل والتكبير، وتقبل الله منكم أضحياتكم، تقبل الله منكم صالح الأعمال، وجعلكم من الله قريبين وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مصلين ومقتفين لأثره عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الكرام، اهتمت تعاليم وتوجيهات ديننا الإسلامي الحنيف في بعض الأيام، وأفردتها عن غيرها بخصائص معينة تميزها عن غيرها وتبين ما فيها من الفضائل وما لها من المنزلة. ومن أبرز هذه الأيام المباركة يوم عرفة ويوم عيد النحر ويوم عاشوراء وغيرها من الأيام التي تنتشر على مدار العام. ولعل من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا في صبيحة الغد سنعيش بمناسبة عظيمة تتمثل في أيام التشريق المباركة، وهي الأيام الثلاثة التي تلي هذا العيد الأضحى السعيد. وسنتحدث بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة عن تعريفها وتحديدها وفضلها وبعض الأحكام التي وردت في شأنها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم وبجميل مشاركاتكم وعطر أحرفكم وشذا تفاعلكم.
6: مدرسة الحج.
9: مدرسة الحج.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن من مقاصد الحج التقوى. قال الله تعالى في سياق آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتقوى خير لباس وزاد، وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد وعد الله المتقي بالفرج والخروج من كل هم وضيق، وبالرزق الواسع المتيسر من كل طريق. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فهذا وعد منه سبحانه وتعالى لعبده المتقي أن ييسره لليسرى في كل الأمور، وأن يكفر عنه السيئات ويعظم له الأجور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فبشر الله المؤمنين إذا اتقوه بالفرقان، وهو العلم النافع المفرق بين الحلال والحرام، وبتكفير السيئات ومغفرة الآثام، وبالفضل العظيم منه سبحانه وتعالى. والتقوى أساسها التوبة النصوح من جميع الذنوب، ثم الإنابة كل وقت إلى علام الغيوب، وذلك بالقصد الجازم إلى أداء الفرائض والواجبات وترك جميع المناهي والمحرمات، وهو القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين والتقرب بذلك إلى رب العالمين. وعلامة المتقي أن يكون قائما بأصول الإيمان، متمما لشرائع الإسلام وحقائق الإحسان، محافظا على الصلوات في أوقاتها، مؤديا للزكاة لمستحقيها، قائما بالحج والصيام، بارا بوالديه، واصلا للأرحام، محسنا إلى الجيران والمساكين، صادقا في معاملته مع جميع الناس، سليم القلب من الكبر والغل والحقد والحسد، مملوءا من النصيحة ومحبة الخير لكل أحد، لا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يرجو ولا يخشى أحدا سواه. وقد وصف الله المتقين وبين ثوابهم في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من الله علي وعليكم بتحقيق التقوى، وجعلنا وإياكم ممن استمسك بالعروة الوثقى، والحمد لله رب العالمين.
1: ليالي الحج.
2: ذهبنا إلى زاويتنا الأولى في مدرسة الحج مع الدكتور بندر الشراري، كان حديث عن التقوى وعن هذا المقصد العظيم من مقاصد الحج ومن مقاصد العبادات بشكل عام. كل العبادات لها مقصد ربما مشترك، وهو تحقيق التقوى، تحقيق يعني هذه العلاقة بينك وبين الله، أنك تهاب الله وتحبه وتخشى عقابه وتضمع فيما عنده وتحبه سبحانه وبحمده، أن فعلك لمثل هذه العبادات واجتنابك لتلك النواهي هو مؤشر التقوى، هو مؤشر وجود الإيمان في قلبك. شكرا للدكتور بندر الشراري على هذه الفقرة اليومية معنا في هذا البرنامج الموسمي ليالي الحج. كالمعتاد نقول لكم في كل حلقة لمن أراد المشاركة معنا في من خلال الرسائل لقراءتها على الهواء، بإمكانك المشاركة عبر حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر، أرسل رسالة على منشن التغريدة ليالي الحج، تجد هناك تغريدة حلقتنا وعنوان حلقتنا هو أيام التشريق هنا أمان، تقول أو يقول: عيدكم مبارك، كل عام والفرح رفيق دروبكم والتوفيق حليف أوقاتكم والمحبة تغمر أعماقكم والرضا يسكن قلوبكم ووجدانكم، كل عام وأنتم بخير. أمان تقول كذلك: قال ابن عثيمين: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد، وسميت بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم أو ينشرونه في الشمس لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروا. وقال والله تعالى أعلى وأعلم، وذكر ونسب ذلك لمجمع الفتاوى. أما مريم عبد الرحمن فتقول: إن أيام التشريق هي أيام عيد وفرح وسعادة عند المسلمين، كما أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، أيام ذكر لله، كما أيضا في نص الحديث الآخر: أيام توسع، أيام فرحة، أيام لا يثرب فيها على من يتوسع في مثل هذه المباحات، بل هي أيام ضرب فيها الدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة. وهذا هو المعتاد، أنت كيف تفرق بين مجتمع مسلم ومجتمع غير مسلم؟ أن المجتمع المسلم إذا ذهبت له، إذا نظرت فيه، إذا مشيت في شوارعه، إذا رأيت أهله، إذا تجد سمات الدين ظاهرة عليهم، ومن أجل هذه السمات تعظيم شعائر الله، من ضمنها الأعياد، المناسبات هذه التي ربما في بعض العلوم يسمونها المناسبات الدينية. أن إذا ذهبت إلى مجتمع المسلمين تجد أنهم يعظمون هذا الدين، يعظمون هذا العيد، يحتفلون فيه، يخرجون، يجتمعون، يستأنسون ببعضهم، يلبسون الجديد، يفرحون، يلعبون، لربما هذه كلها من إحياء شعائر الله.
4: أخبار الموسم.
2: أخبار الموسم مستمعين الكرام، في نافذة يطل علينا موفد الإذاعة الزميل عبد الرزاق العليوي لنقل صورة حية أثيرية من هناك، من المشاعر المقدسة. ولكن في البدء نقول السلام عليكم، كل سنة وانت طيب يا أبو عبد الله.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخي سلطان، مرحبا بفريق البرنامج جميعا، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذا اليوم الجميل في عيد الأضحى المبارك. الله يجعل عيد سعيد عليكم وعلى المستمعين وعلى ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام. أنا أكلمكم الآن بقرب من منشآت الجمرة.
2: تقبل الله منا ومنكم ومن الحجيج صالح الأعمال. الله يحييك يا أبو عبد الله، أنت الآن قريب من الجمرات، واليوم شفنا هاللقطات الجميلة الرائعة الصراحة ما شاء الله، وهذا التفويج لرمي الجمرة في أول يوم من أيام العيد بهذه السلاسة وبهذه يعني الديناميكية إن صحت العبارة، بشكل سلس ومرن، والحمد لله. نعم
9: نعم الحمد لله، وما شاء الله تبارك الله، يعني نحن الآن ربما في الساعة 10:15 تقريبا، ولا زال ما شاء الله قطار المشاعر ينقل حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات. نتكلم هنا عن أعداد غفيرة، قرابة النصف مليون حاج تم نقلهم عبر قطار المشاعر من حملات الحج في مشعر ميناء باتجاه هذه المنشأة العملاقة التي تستوعب في الساعة الواحدة ولله الحمد لله قرابة النصف مليون حاج، ولا زال ما شاء الله تبارك الله في خطة تفويج دقيقة ومحكمة جدا من خلال توافد ضيوف الرحمن على هذه المنشأة الطيبة المباركة، وبالتالي منهم أيضا من سيذهب إلى المسجد الحرام من أجل طواف الإفاضة، وهناك أيضا خطط محكمة. الأجواء ما شاء الله تبارك الله يمكن كانت في عرفات قرابة 48 درجة مئوية، كانت حرارة عالية جدا. اليوم ما شاء الله تبارك الله في مشعر ميناء هناك بعض النسائم الليلية المنعشة، وكذلك الأجواء بدأت والحمد لله درجة الحرارة تنخفض. ومعي أحد ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عرف باسمك الله يحفظك.
11: وبركاته، ومعك عبد السلام يوسف من مصر.
9: ما شاء الله تبارك الله، مبروك الحق يا حاج.
11: الله يبارك فيك، الحمد لله أن ربنا أكرمنا واختارنا ودعنانا من فجاج بيت الكريم، وجزاهم الله خير عنا خير الجزاء، يعني الحكومة و جلالة الملك سلمان وسمو الأمير محمد بن سلمان، الله يجزاهم عنا خير الجزاء. صراحة الطرق وما هذا، الأجواء جميلة، الأمن قمة الاحترام بصراحة، يعني بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء.
9: الله يجزاهم خير ويجزاهم خير، وهذا حقيقة دائما ديدن المملكة العربية السعودية وواجبها تجاه حجاج بيت الله الحرام وتجاه ضيوف الرحمن. لكن هذه أول مرة تحج صحيح؟
11: إن شاء الله.
9: طيب حينما جاءك الخبر، يعني كيف كان شعورك أن تم اختيارك من آلاف المصريين؟
11: لا ده يعني زملت حركة الأول، ده اختيار من عند ربنا
9: الحمد لله،
11: يعني سبحان الله، وتيسير من أمر من عند ربنا، يعني لأبعد الحدود، يعني الحمد لله رب العالمين.
9: طيب كنت في مشعر عرفات وبعدين انتقلت الى مزدلفة، ثم الان ما شاء الله في مشعر ميناء مشهد الجمرات. ما هي الصورة التي استوقفتك بصراحة؟
11: يعني والله يعني زمان مثلا والدي، وزمان يعني من حوالي تتكلم في حوالي 20-30 سنة، كانوا بيحكونا انا على الزحمة، كيف الزحمة كانت، وكيف التنقل من عرفات للمزدلفة، والوقت اللي بياخدوه، والجمرات ما كانش هذا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فاللي لفت نظري طبعا يعني التطور اللي احنا شايفينه ده، والحمد لله رب العالمين وربنا يحافظ على النعم اللي بيزيدها من عنده.
9: أبي يا حاج بصراحة الآن المستمعين الكرام يسمعونك وأكيد أحبابك يسمعون.
11: نعم.
9: إن شاء الله بعد غد تختم هذا الحج، هتجيب لهم إيه من مكة؟
11: الزل، صلاة، خمرات، جواك، المصاحب إن شاء الله.
9: وما يسمعوك؟
11: لا بيسمعوني. كده هتدبس.
9: ربنا يعينك ويسعدك، شكرا جزيلا لك يا حاج، وحج مبرور، سعي مشكور، ترجع إن شاء الله لمصر الحبيبه وانت بصحه وسلامه وعافيه وذنب مغفور، وترجع كيوم ولدت امك يا رب. انتم كجميع حجاج باذن الله. نعم، يمكن سلطان هذه ابرز الصور التي رصدناها وشفناها ايضا في هذا المشعر الطيب المبارك. الان امامي السلطان ما شاء الله عربات الجولف ايضا تستخدم لنقل بعض ضيوف الرحمن ممن يعانون من مشاكل صحيه الى هذه المنشاه الطيبه المبارك، وايضا ما شاء الله تبارك الله جاءنا من تشرين لضبط الامن. يمكننا سمعنا اليوم ايضا الحديث من امن الدوله بان امن الحجيج خط لا يمكن الاقتراب منه اطلاقا، وهذا ايضا ديدا المملكه العربيه السعوديه في حفظ امن وسلامه الحجيج بعون من الله عز وجل.
2: نعم بلا شك، وهذه الرسالة دائما التي تقدمها الجهات الأمنية في المملكة، هو نقول الحمد لله على نجاح يوم عرفة ونجاح كذلك يوم الحج الأكبر هذا وبما فيه من دعنا نقول عبادات متنوعة يقوم بها الحاج، ولكن الحمد لله في مواضع متعددة كلها قامت بسلاسة والحمد لله رب العالمين. وأيضا هنا على حديثك مع هذا الحاج يا أبو عبد الله، يعني دعني لا أخفي إعجابي بلياقتك في اللهجات العربية ما شاء الله.
9: الله يعطيك العافية، يمكن عملنا إعلامي وافتكاك أيضا مع الشعوب العربية الأصيلة والحبيبة إلى قلوبنا جعلنا ننطلق قليل بعض المصطلحات.
2: وفقك الله، وما زلنا معك وما زلنا مع هذه التغطيات ومع هذه الرسائل بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
9: الله يبارك في أمان الله سلطان.
2: في أمان الله.
1: ليالي الحج.
2: حياكم الله من جديد، أهلا ومرحبا بكم، حييكم أيها الكرام أينما كنتم تستمعون إلى صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اليوم كنا معكم في بث حي مشترك في إذاعات المملكة العربية السعودية كافة في استوديو الحج واستوديو العيد، أنا وزميلي محمد التركي على مدى 3 ساعات كاملة على الهواء مباشرة. الحمد لله كانت جميلة واستضفنا فيها عديد من الضيوف والعديد من الفقرات كذلك من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 6 عصرا، وغدا أيضا بمشيئة الله تعالى بكرة اللي هو يوم 11 من ذي الحجة عند الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 6 عصرا سيلتقيكم الزملاء بإذن الله، وسيكون معكم في تغطية استثنائية حية عبر استوديو الحج مع زميلين سبيت سبيت وأحمد الشدي، أيضا في حلقة استثنائية كحلقة اليوم تغطية عن العيد عن الحج عن الحجاج، صور مباشرة وحية من هناك من مفدي هيئة إذاعة وتلفزيون لحجاج بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، تغطية جميلة بإذن الله تستمتعون بها وأنتم في ذهابكم في إيابكم في مركباتكم. نسعد والله بصحبتكم في هذه الحلقات، تابعونا إن شاء الله غدا في تلك التغطية الخاصة، وأنا معكم إن شاء الله في ليالي الحج. خلونا في زاويتنا زاوية 10 مساء إن شاء الله ألتقيكم أنا والزميل عبد الله الخليفي في حلقة الغد كذلك، ولا تحسبوني بودعكم الآن، لا تونا لسه بعدين الحلقة، لكن جاء هذا التذكير لتغطية الحج إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى. طيب نرجع على السريع لرسائلكم، ونقول من ضمن الرسائل التي جاءت هنا على حساب إذاعة القرآن الكريم في تغريدة ليالي الحج هذه الرسالة، طيب يقول أبو عبد المجيد، يقول هي أيام أكل وشرب ولا يصح صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وفيها كان الحجاج قديما يقومون بتقطيع اللحم ويضعونه على الشمس بعد وضع اللحم لحفظه، طبعا هذا يعني هذه التقنية وهذه هذا التكنيك الذي بالمناسبة تجده في كل شعوب العالم. يعني لا تكاد تذهب إلى بلد، إلى قارة، إلى حتى رأيت أنا مقاطع اللي يسكنون في القطب هناك في الثلج، والله ما أدري عاد هو قطب جنوبي ولا شمالي حتى تكون المعلومة دقيقة، ولكن حتى التقفير هذا أو التشريق أو أيا كان اسمه له مسميات متعددة عند شعوب الأرض كلها، سبحان الله لعل هذه أيضا من الأشياء التي من أوائل ما تعلمته البشرية لتأمين الطعام، لحفظ أمنه الغذائي، ربما لعلها عادها من مئات أو حتى آلاف السنين. تجدها في قارة أفريقيا، في دول كثيرة، في مصر وفي غيرها، تجدها عندنا حتى يعني إلى عهد قريب يذكرون الأجداد ربما من نقول 50-60 سنة وأبعد من ذلك كانوا يفعلون هذا، كانوا يشرقون أو يقفرون اللحم، بل حتى كثير من الوجبات الشعبية يقولون ما كنا نعرفها باللحم الطازج، كنا لا نأكلها إلا باللحم المقفر هذا، مثلا في نجد المرقوق أو المطازيز أو كذا، كانوا يعني لا يأكلونها إلا باللحم المقفر هذا وغيرها. تذهب شمال جنوب، سبحان الله هذه هي لعلها من العادات البشرية والإنسانية التي عرفتها البشرية لتأمين الغذاء ولحفظ الغذاء. طيب وش عندنا يا عبد الله؟
12: قوافي القوافل
2: ومشاعر في المشاعر مع شاعري ليلتنا في زاوية قوافي القوافل الشاعر فائز البكري. السلام عليكم ومساء الخير.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور، حياك الله.
2: أسعدك الله وبارك الله فيك، وكل عام وأنت بخير.
13: وأنت طيب إن شاء الله، المستمعين جميعا.
2: أسعدك الله. نحن في موسم إيماني وفي حج وفي أيام أكل وشرب وذكر لله وعيد وحج أكبر، بماذا يود أن يشارك شعيرنا في هذه المناسبة؟
13: والله يا غالي هذه الشعيرة تستحق منا كل يعني دواوين وليست قصائد.
2: الله أكبر. نعم.
13: ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. سأقدم لكم إن شاء الله مقطوعتين قصيدتين مختصرة، الأولى عن العشر ذي الحجة والثانية عن يوم عرفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.
2: تفضل.
13: أقول لا. الله أكبر، إنها العشر حلت بوجه كله بشر، فبهاؤها تسمو النفوس له وبنورها يتلألأ الشهر. هي موئل الساعي لمغفرة، هي جنة وأريجها عطر، يا صفوة الأيام أجمعها، يا روضة يسمو بها الدهر. أقبلت والأرواح مقبلة، تهفو لمن في كفه الأمر، طوبى لمن يلقى غنائمها، عشر بهن يضاعف الأجر. بذل ووصل قرابة ودعاء، والصوم والقرآن والذكر، الله يدعوكم لرحمته يا مسلمون، فما لكم عذر. لقلوبكم أهديت قافيتي، فلمثل هذا ينظم الشعر، رباه فاكتب أجر سامعها، ولمن سعى ليعمها النشر.
2: اللهم آمين.
13: أما المقطوعة الثانية فهي عن يوم عرفة، وعندما رأيت هذه الجموع التي تتجه إلى صعيد عرفات وإلى جبل الرحمة، فقلت إلى عرفات تتجه الجموع، يقودهم التذلل والخضوع، هنا المختار خطبته أضاءت فجاج الكون، هنا المختار خطبته أضاءت فجاج الكون، فالدنيا شموع، هنا الأرواح في الأفلاك تسمو، هنا الحصباء تغرقها الدموع. أتوا لرحابك اللهم شعثا، بأفئدة يعطرها الخشوع، على أعناقهم حملوا هموما وأنفسهم لأمر الله طوع، فهم لا يشتكون عناء سير ولا يبكيهم ظمأ وجوع، أتوا يرجون مغفرة وعفوا وأمنا يوم للبعث الرجوع، وعتقا من سموم النار يفضي لجنات الخلود فلا يروع،
14: فيا رحمن أسبغهم قبولا فنهر الأمنيات فيا رحمن أسبغهم قبولا فنهر الأمنيات له فروع لتشرق شمس وحدتهم قريبا لها في كل دنيانا سطوع.
2: الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لا فضفوك يا شاعرنا الجميل ولا فقدك محبوك وصح الله لسانك. شكرا جزيلا لك.
14: العفو الله يحفظك. شكرا لك.
2: شكرا شكرا جزيلا لك شاعرنا الجميل. في أمان الله.
15: ليالي الليالي الحج.
2: هنا أم خليل من أبها تقول: يستحب للمسلم التقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة بالإكثار من الدعاء والذكر، وذلك للحاج وغير الحاج، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. سفيرة السعادة تقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام طاعات وإخبات قرب من الله، أيام رضا وفرح بعد الاجتهاد في الطاعات، وهي كذلك أيام عهد نعاهد فيها الله أن نكون من المحسنين الطائعين ولا نكون من المسيئين الضالين. فاللهم تقبلنا في هذه الأيام وبارك لنا فيها ولا ترد عملنا ولا ترجعنا إلى الخذلان محرومين يا رب العالمين. اللهم آمين. الله يتقبل هالدعوات. كذلك تقول: العيد أقبل والأكوان تبتسم، والسعد فوق وجوه الكل يرتسم، القلب يصدح بالتكبير مبتهجا، والذكر يعلو هنا إذ تلتقي الأمم، فالحمد لله يرتج الوجود بها، ما سار للحج فوج أو أريق دم. شكرا لك يا هياوي سفيرة السعادة. طيب
16: وأذن في الناس.
17: وأذن في الناس.
18: السلام عليكم المستمع الكريم، جولتنا اليوم ستكون على المراكز الصحية حول المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف التي تقدم خدمات جليلة لضيوف الرحمن، خدمات تمكنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة والمغادرة إلى بلادهم بسلام. أولت منظومة الحج والعمرة اهتماما كبيرا لقطاع الخدمات الصحية، حيث نشرت وزارة الحج والعمرة على موقعها الرسمي دليل التوعية الصحية الذي يحتوي على مجموعة من الإرشادات التي تعنى بسلامة الحاج والمعتمر وصحته قبل الوصول وأثناء أداء المناسك وصولا إلى المغادرة. وإذا تحدثنا عن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، فنحن نتحدث عن مجموعة من المراكز الصحية الموزعة حول المسجد الحرام بجانب المستشفيات ومراكز الطوارئ في المشاعر المقدسة. تتوزع المراكز حول المسجد الحرام مغطية النطاق الجغرافي بالكامل، حيث يجد ضيوف الرحمن في الساحة الغربية المركز رقم 1، وفي الساحة الشرقية المركز رقم 2، وفي الساحة الجنوبية المركز رقم 3، وفي الساحة الشمالية المركز رقم 4، علما أن هذه المراكز التي تعمل على مدار الساعة هي مراكز طوارئ وإسعافات أولية للحالات الطارئة، ومن ثم يأتي التحويل إلى مستشفى أجياد أو المستشفيات الميدانية حسب الحاجة. إجمالا يمكن القول عزيزي المستمع إن منظومة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة التي هي من أعضاء المنظومة استعدت لموسم الحج هذا العام بتجهيز 32 مستشفى، من ضمنها مستشفيات ميدانية، يساند تلك المستشفيات الميدانية 140 مركزا صحيا بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 6132 سريرا. وزيادة في التيسير على ضيوف الرحمن، لا يتطلب الوصول إلى هذه المراكز في الحالات الطارئة سوى الاتصال بأرقام الطوارئ أو إبلاغ مشرف الحملة أو قائد المجموعة أو حتى الفرق الطبية المنتشرة في المناسك، وبدورهم سيسهلون الحصول على الإسعافات الأولية. إذن عزيزي المستمع، لنتفق أن الصحة من ضرورات الحياة، وأن صحة ضيوف الرحمن من أولى اهتمامات المملكة العربية السعودية. حتى الملتقى في أمان الله.
15: ليالي الحج.
2: عن المراكز الصحية كانت هذه الفقرة بالشراكة والتعاون مع وزارة الحج والعمرة، مشكورين وجزاهم الله خير. حتى اليوم كانت في تغطيتنا مباشرة الحقيقة تغطية العيد والحج من استوديو الحج، ركزنا بشكل كبير على الجانب الصحي وعلى الممارسين الصحيين وعلى الخدمات الصحية وخدمات الصحية اللوجستية كذلك التي تخدم تجربة الحاج، شيء مشرف ومفخرة نسعد بها. ملامح المجد تقول: العيد فرحة فابتسموا وتزينوا لأحبابكم وأهاليكم وأحيوا الفرح في دواخلكم ولا تحزنوا استبشروا تقبل الله طاعاتكم. كذلك تقول: عيد بأية روح عدت نحن على وعد مع الحب تجلوه المواعيد، غدا ستشرق شمس كلها فرح ويورق الغصن تنساب الأغاريد. شكرا لك يا ملامح. يوم جاء مطلع الأبيات هذه ذكرت الأبيات اللي لعلها المتنبي: عيد بأي حال عدت يعيد، أظنها وربط في ذهني هذه الحالة النفسية التي تعتري بعض الناس، أنه سبحان الله لين جاء العيد لازم يدخل في الموضوع شوية، يعني واسمحوا لي يدخل فيها شوية نكد، يعني لازم يدخل فيها شوية ظلامية شوية سوداوية، على يعني على قولة يمكن وشاهدت هذاك المقطع اللي اشتهر، على قولة صاحب المقطع هذاك انه يعني ناسي امواته وناس اللي رحلوا كل السنة كلها، واذا جاء العيد يعني ذكرهم عشان ينكد العيد. الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر موتانا وموتاكم، ولكن لكل مقام مقال ولكل على قولة المثل الشعبي كل حزة لها لبوس، كل مكان لها وضعها، كل مناسبة لها وضعها النفسي، لها وضعها الوجداني، لها سبحان الله. ولكن وبالمناسبة هذه تشير في بعض الأحيان على مرض نفسي ربما تبحث فيه، حتى مثلا اللي تلاحظهم لين جاء العيد، إذا جاء المناسبات المهمة، إذا جاءت المناسبات هذه تلاحظ أنه يختفي، يتعب أو يبتعد أو يعني يصيبه شيء من الضيق من هذه المناسبات. ترى يا أخي الكريم قد يكون في هذا يعني مؤشرا على وجود مشكلة نفسية عندك، وهي تعالج وبسيطة. الأشخاص اللي دائما يتهربون من الأعياد، يتهربون من جمعة الأسرة، من جمعة العائلة، قد يكون لهم أسباب أخرى، ولكن بشكل عام ترى هو في جانب نفسي. في بعض الناس يعني لو جلس في هذه المناسبات في هذه يتضايق ولا يرتاح ويشعر بشعور سيء، وهذا راجع عن مشكلة نفسية عنده. لو عالجها لا استراحة ولا عاش مع الناس حياتها الطبيعية وحضرها المناسبات وفرح مع أهله ومع أرحامه وعاش الأجواء السعيدة اللي حرم نفسه منها. مثابة للناس في زاويتنا الرئيسة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والحديث عن أيام التشريق. يسعدنا أن نستضيف في هذه الزاوية فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن شلوى الشاماني المدرس بالحرم النبوي لنتحدث بشكل أكبر عن أيام التشريق. السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير يا دكتور.
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم الأخ سلطان والأخوة جميعا، وكل عام أنتم بخير.
2: تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
16: منا ومنكم، حفظكم الله وبارك فيكم.
2: أسعدك الله يا دكتور، وسعيدين بسماع صوتك مرة أخرى على الأثير.
16: بارك الله فيكم.
2: الحديث عن أيام التشريق، ولعلنا نبدأ بتسميتها وسبب تسميتها وعن أيام التشريق ولياليها ولماذا سميت بهذا الاسم.
16: نعم، أول الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أحمده على نعمائه وأشكره على آلائه وأفضاله، أنعم علينا بمواسم الطاعات لنتزود فيها من الحسنات ولترتفع لنا بها الدرجات، وصلي وسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. والتشريق إذا نظرنا إلى رجعنا إلى معاجم اللغة وأهل اللغة، ذكر ابن منظور في لسان العرب قال: التشريق مصدر شرق اللحم تشريقا، أي قدده، أي قدد اللحم، لأن لحوم الأضاحي تشرق في الشمس. وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا يقولون قديما: أشرق يا ثبير وهو جبل، كيما ندفع في المسير، ويقولون أشرق يا ثبير كيما نغير، أي لكي ندفع للنحر، وهي كلمات تسجل أو يسجلها العرب فتسير هذه التسمية. وذكر ابن الأعرابي قال: سميت بذلك لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس. هذا مما ذكر في معنى هذه الأيام، وعلى كل حال فهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، التي تبدأ غدا إن شاء الله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. نعم
12: نعم. تحدثنا عن ماهيتها وعن تسميتها، فماذا عن فضلها؟
16: أيام التشريق فضلها عظيم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام ذكر الله سبحانه وتعالى وشكر له جل وعلا. وإن كان ذكر الله عز وجل وشكره في كل وقت وحين، لكنه يتأكد في هذه الأيام المباركة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: أيام منى، وفي لفظ أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، قال: إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب في هذه الأيام إنما يستعان به على طاعة الله عز وجل وعلى ذكره سبحانه وتعالى. وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات. وهذه الأيام المباركة من فضائلها أنها الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من تعجل في يومين، الحادي عشر والثاني عشر. ومما ورد في فضل الحادي عشر على وجه الخصوص حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو الحادي عشر، قيل لأن أهل منى يقرون فيه بعد أعمال يوم النحر. ولما كانت هذه الأيام هي آخر أيام موسم فاضل، الحجاج فيها يكملون حجهم، وغير الحجاج يختمونها بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل وبالأضاحي لمن لم يضحي في أول العيد، استحب لهم أن يختموا بذكر الله عز وجل. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الحج قال سبحانه وتعالى عقب ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويتأكد في هذه الأيام التكبير المقيد الذي يقيد بأدبار الصلوات، فيكبر المسلم ويذكر الله عز وجل ويجعلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في فضلها أنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم
12: نعم. هذه الأيام خصوصا في رحلة الحاج بقي فيها ما فيها من مناسك ومن عبادات ما زال يعني متلبس بها الحاج وسيفعلها، فما المناسك التي تكون في أيام التشريق؟
16: نعم، أولا بالنسبة للحجاج في هذه الأيام 11 و12 و13 يقوم الحاج فيها برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. بعد الزوال كل جمرة 7 حصيات يكبر مع كل حصاة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس بدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها 7 حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم عند الجمرة أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو طويلا حتى جاء في بعض الأحاديث بقدر سورة البقرة، معنى ذلك أنه أطال الدعاء، وهذا حسب المتيسر للحاج. ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول. ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها 7 حصيات ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. فيحرص الحاج على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم برمي هذه الجمرات. كذلك من الأعمال والمناسك التي يقوم بها الحاج في مثل هذه الأيام وليالي هذه الأيام المبيت في منى أو ما اتصل بمنى كما هو حال بعض المخيمات اليوم. فإن الحاج يجب عليه أن يمكث أو أن يبيت أكثر الليل في منى أو في الأماكن المتصلة بها. وينبغي أن يعلم الحاج في مثل هذه الأيام وهو يختم حجه عليه أن يتذكر هذه الأماكن التي مشى فيها النبي عليه الصلاة والسلام ورمى الجمار وبات صلى الله عليه وسلم، فيجتهد أن يعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام والمناسك المتعلقة بالرمي، الرمي يكون بعد الزوال أي من مع أذان الظهر إلى الليل، يستمر إلى الليل، ولكن اليوم 12 فإنه يرمي بعد الزوال، وأجاز بعض أهل العلم الرمي قبله بحسب الحاجة إذا ازدحم الناس. ثم إذا أراد التعجل ورمى يوم 12 فإنه يذهب لطواف الوداع حتى ينتهي من مناسكه. وهنا أشير إلى مسألة لا بد أن ينتبه لها الحاج، وهو أن بعضهم يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع، وربما يطوف طواف الوداع أو بنية الوداع فيغفل عن الإفاضة، فهنا عليه أن ينوي نية الإفاضة والوداع سيدخل فيه. فإن كان متمتعا فإنه عليه سعي، إذا أخر طواف الإفاضة مع الوداع فعليه أن يسعى بعد ذلك ولا يضره ذلك. أيضا من الأحكام المتعلقة بالحاج، إن بقي وقت أخي السلطان،
12: نعم سم تفضل،
16: من أحكام الأحكام المتعلقة بهذه الأيام أنه يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي. نعلم أن المتمتع والقارن عليه هدي، ومن لم يجد الهدي فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. طيب متى يصوم هذه الأيام؟ رخص له أن يصوم في أيام التشريق، مع أن الصيام قد نهي عنه في هذه الأيام. وهذه من الأحكام المتعلقة بالحاج. أما غير الحاج فهي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، وكذلك تقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي لمن لم يضحي أول العيد.
12: نعم.
16: وهي لا شك أيام مباركة، حتى إدخال السرور، إدخال الإنسان على أهله وأولاده وقرابته، وكما يعني سمعنا قبل اللقاء من الإخوة الكرام في يعني انبساط الناس وسعادتهم في مثل هذه الأعياد، هذه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم في هذه الأيام المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين في أحسن حال وأحسن مآل بإذن الله عز وجل.
12: اللهم آمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يتمم نعماءه وفضائله على الأمة الإسلامية بشكل عام وعلى هذا الوطن العزيز الغالي بشكل خاص. فضيلة الدكتور عبد اللطيف الشماني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الدقائق، حدثتنا عن أيام التشريق.
16: بارك الله فيكم الأخوة جميعا وسعدكم الله.
12: بارك الله فيك، نلتقيك على خير في أمان الله.
16: حياكم الله.
12: أهلا، السلام عليكم.
17: ليالي الحج.
12: يا أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء، لا تتوقف عن التكبير، استمر التكبير إلى آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جميل هالملفت من حساب رمزة لاسمه 98%، والله ما أدري شكلها النسبة اللي جابها بعد النجاح ففرحان بها وحاطها، والله تستاهل إذا 98، لا والله تستاهل تفرح بها وتحطها، خلي العالم كلهم يقرونها. ألف مبروك. أنا لا أدري هو يعني رجل أو بنت أو، ولكن لفتة طيبة وجميلة للتذكير بأن ترى ما زلنا، لأنه سبحان الله يجي العيد وفرحة عيد وكذا وتعتقد أن يعني المسألة، بينما لا، هو هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيام التشريق، نذكر أنفسنا، نذكر أهلينا، نذكر إذا ذهبنا إلى أماكن العامة والتجمعات والمجمعات بأنه ترى يا جماعة الخير كان شيء جميل جدا نسمع التكبيرات طوال العشر الأول، وجميل جدا أيضا أن نسمعها في أيام التشريق إحياء لهذه السنة الطاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة. مسعدة الأحمري تقول: جعل الله عيدكم فرحة بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت ورقاب عتقت، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات. اللهم آمين.
19: منافع لهم،
20: منافع لهم.
12: حياكم الله وهالزاوية كما اعتدنا، منافع للناس مع حجاج بين حين وآخر، سواء حاج سبق له الحج أو حاج الآن. طيب معنا الآن الحاج عيسى مسلمي. السلام عليكم.
21: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
21: الله يحييك ويسلمك ويبقيك.
12: تقبل الله منا ومنك يا حاج.
21: صالح الأعمال يا رب، واجعلنا وياكم من المقبول.

0: الله لنا ولكم القبول.
1: ما شاء الله.
0: أسأل الله لنا ولكم القبول.
1: ما بقى لكم إلا الشيء اليسير إن شاء الله وترجعون إلى أهلكم وأنتم مبشرين بالرضوان وبالمغفرة.
0: نسأل الله أن يردنا سالمين غانمين.
1: اللهم
0: نسأل
1: آمين.
0: نسأل الله أن يردنا سالمين غانمين.
1: اليوم يوم الحج الأكبر، ماذا فعلتم؟
0: الحمد لله كان في هذا اليوم رمية جمرة العقبة الكبرى.
1: نعم.
0: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن حلق حلق ومن قصر قصر ومن ذهب إلى الطواف ذهب إلى الطواف والسعي في هذا اليوم المبارك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله عز وجل علينا، نحمد الله ونشكره أن يسر لنا وسهل لنا وأن ولا أمرنا من هو خير لهذه الأمة. اللهم لك الحمد والشكر.
1: اللهم آمين. الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال يا حاج ويتقبل من الحجيجي كافة وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين.
0: نسأل الله ذلك. نسأل الله ذلك. نسأل الله ذلك.
1: كيف رأيت الخدمات المقدمة لكم؟
0: الحمد لله. الحمد لله ما ينقصنا إلا أن نحمد الله ونثني عليه الخير كله. لله الحمد والشكر ولله الحمد والفضل أن ولا إمامنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير حلم بن سلمان، وأسأل الله لهم المزيد والتوفيق، وأسأل الله أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله لهم التوفيق، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
1: نسأل الله لنا ولكم القبول. ما شاء الله تبارك الله. وهذه الأدوار الجليلة والجميلة التي يقوم بها سواء الجهات المشاركة بشكل عام أو حتى رجال الأمن والقطاعات الأمنية المشاركة في موسم الحج على أتم استعداد وعلى أهبة استعداد، ودائما يقومون بأدوارهم على الوجه الأتم والأكمل. شكرا جزيلا لك يا حاج، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال مرة أخرى.
0: اللهم آمين. الله يجزاكم خير ويرفع قدركم
1: بارك الله
0: ويجزي لكم الثواب والأجر.
1: آمين يا رب.
0: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: آمين. شكرا جزيلا لك. يلا في أمان الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا. سلام.
2: ليالي الحج.
1: عدنا لكم من جديد وما زلنا ربما نحن في الزاوية الأخيرة من زوايا برنامجنا وحلقتنا هذه معكم على الهواء وعلى الأثير، فأهلا بكم وأهلا بجميل مشاركاتكم. طيب نحاول ناخذ بعد والله كم أكثر من المشاركات. وأنا كنت شايف مشاركة لطيفة بس ما أدري وين راحت، إن شاء الله تأتي هكذا ونقرأها. يقول نعم أختنا رمزت لاسمها، والله ما أدري عاد اللي يحطون الأسماء الإنجليزية شوي بعض الأحيان تكون سهلة وبعض الأحيان ما تدري، يعني تشعر أن كلام عربي وكتب بالإنجليزي مع خط مختلف ولا أنا ما عليكم بلبل في الإنجليزي. طيب تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعي إذاعة القرآن الكريم، وعيدكم مبارك. شكرا لك يا أختنا الكريمة. طيب أما هتان يقول نبغى مسابقة. والله أبشر إن شاء الله مسابقات كثيرة، في مسابقة الحج يمكن إن كانك حضرتها مع زميلنا سبيت سبيت، كانت كل يوم العصر، وكذلك المسابقات لا تنقطع خصوصا على حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر. لو تابعته ورأيت بين حين وآخر يعني ما شاء الله ما يوقفوا مسابقات وفعاليات. عندي مسابقتي الرمضانية اللي اعتدت عليها مسابقة المتنافسون، في مسابقات أخرى، مسابقة المهرة، مسابقات كلها سواء على الهواء أو على تويتر إن شاء الله تجدونها. وطوال السنة إذاعة القرآن الكريم عندها مسابقات كثيرة خصوصا على تويتر.
3: السقاية والرفادة.
4: السقاية والرفادة.
1: مستمعي الأعزاء، أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استضافة أكثر من 55 جهة حكومية لمشاركة في تنظيم موسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال مجمع الدوائر الحكومية في

0: حماء المشاعر المقدسة. والحديث أكثر عن هذا المجمع أو المجمع المتميز نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف المهندس سلمان مغربي المشرف على مجمع الدوائر الحكومية في حماء المشاعر. السلام عليكم، كل سنة وانت طيب يا باشمهندس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانت والمستمعين الكرام بصحة وعافية.
0: الله يحييك ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
1: اللهم
0: يعني شوف، نعرف الهيئة العامة لعقارات الدولة زين، ولكن وأنا أقرأ هذا الخبر كأنه شوية يعني ما استوعبت بشكل عام، فواضح أنه فيه فكرة جديدة في الموضوع. تفضل.
1: أهلا وسهلا بك. مجمع الدوائر الحكومية في حماء المشاعر المقدسة تم إنشاؤه في عام 1434.
0: نعم.
1: للجهات الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج.
0: تمام.
1: كانت مواقعهم داخل المشاعر المقدسة من أجل رفع الطاقة الاستيعابية من ضيوف الرحمن. تم إخراج الجهات الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجيج ونقلهم إلى المجمع الحكومي للقيام بأعمالهم مباشرتها بعيدا عن زحمة عن مضايقة الحجيج.
0: يا سلام يا سلام.
1: نعم.
0: جميل جدا. بس يمكن يأتي سؤال هكذا بدهي أو منطقي، هما إذا ما يقدموا الخدمات للحجاج ليش موجودين؟ أو أنهم يقدموا الخدمات حتى لو بشكل مباشر أو غير مباشر؟ عفوا،
1: خدماتهم غير مباشرة طبعا، ليسوا يعني مثل الدفاع المدني مثلا أو الإسعاف أو الذين يتطلب تواجدهم بالقرب أو بوسط الحجيج. لكن ممكن كجهات حكومية أو خدمات، لا يخفى عليك أنه الحج في خدمات الدولة تقوم فيها لا تخفى على أحد
0: بلا شك.
1: هنا حلية نحل في المجمع الحكومي تخدم الحجاج عن بعد، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة في المجمع أو الذين استضافوا من المجمع 55 جهة حكومية.
0: ما شاء الله.
1: جميعها تخدم الحجاج غير مباشر. ممكن منهم من يخدم مباشر ومنهم من يخدمهم عن بعد
0: بشكل غير مباشر. نعم
1: صحيح.
0: بس وانت تقول 55 جهة حكومية، بصراحة يعني ما يعني لم يخطر على بالي هذا العدد الكبير. يعني توقعت مثلا على خلينا نقول على عدد وزارات الدولة، أو مثلا أضف عليها كم هيئة من هنا من هنا، لكن 55 لو تعطينا كده تصور سريع عنها.
1: ال 55 جهة ممكن هذا العدد الأكبر اللي وصلوا المجمع استضافوا المجمع من الجهات الحكومية منذ إنشائه في عام 1434.
0: ما شاء الله.
1: يعني اليوم كسرنا هذا العام حاجز في عدد الجهات.
0: ما شاء الله.
1: المجمع أول شيء نتحدث عن موقعه، نفيد المستمعين الكرام. المجمع يقع بحمى المشاعر المقدسة بالقرب من مشعر مزدلفة، حيث يقع على طريق عرفة 2، يوجد عليه بوابات على طريق عرفة 2 وبوابات على طريق مكة الهدى. يقع على مساحة 1,125,000 متر مربع، يحتوي على 49 مبنى إداري سكني مجهزة ومهيئة لتستوعب أكثر من 10,000 موظف من منظومة العاملين على خدمة ضيوف الرحمن بشكل مباشر وغير مباشر. تخدمهم 49 مبنى، تخدمهم 3 مراكز للبيانات الرئيسية. يوجد بالمجمع عيادة طبية متكاملة يتم تشغيلها لخدمة القاطنين في المجمع خلال فترة الموسم. كذلك يحتوي على 12 خزان للمياه تكفي المجمع باحتياجه طوال مدة الموسم، مبنى للمراقبة والتحكم. طبعا المباني تتكلم انها ادارية سكنية هيئت بيئة مناسبة لمنظومة الحج والعاملين عليها.
0: نعم،
1: هذا بوجه عام يعني مختصر كذا نعطيك عن المجمع.
0: ممتاز.
1: حقق ممكن من الآثار الإيجابية اللي حققها المجمع نتكلم خلال فترة الموسم، من
0: جميل.
1: أهمها رفع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن، حيث بعد إنشاء المجمع ممكن وصلت أعداد لأكثر من 200,000
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: الطاقة الاستيعابية للمشاعر، هذه الدراسة قديمة اللي عندي، لكن ممكن زادت الأعداد الآن في هذه الأعوام، لأن ما زالت اللجنة قائمة بأعمالها بإخراج الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة.
0: ممتاز. من داخل. ممتاز.
1: سهل عملية التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية كونهم داخل سور واحد. صارت عملية التواصل بين منظومة الحج قريبة جدا، يبعدون عن بعضهم بعض الأمتار.
0: ما شاء الله تبارك الله، والله جميل الحقيقة هالفكرة، وأنه يكونوا في مجمع واحد والتواصل سريع، خصوصا أنه قد تكون بعض التعاملات بعض القضايا بعض الخدمات مستلزمة لهذا التواصل بين الجهات الحكومية، وأن يكون بهذا الشكل السريع وبهالطريقة السريعة. شكرا لك يا بشمهندس، يمكن الوقت شوية داهمنا على السريع، وكنت أنت معنا في فقرة أخيرة ولعلها مسك الختام معك، المهندس سلمان مغربي المشرف على مجمع الدوائر الحكومية في حماة المشاعر. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، أهلا بك ومستمعين الكرام.
0: شكرا، في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: ليالي الحج،
0: ليالي الحج، وصلنا معكم إلى الختام. مستمعينا الكرام، شكرا لكم، شكرا لطيب استماعكم، شكرا لإنصاتكم، شكرا لأنكم سمحتوا لنا أن نصاحبكم في مشاوير العيد وفي طلعات العيد وأنتم ذاهبين. ومن جديد نقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحييكم أنا سلطان الربيع، كما يحييكم زميلي على التنفيذ عبد الله الخليفي، ونلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في حلقة الغد في نفس هذا التوقيت عند 10 مساء. في أمان الله.
2: لبيك يا الله، لبيك يا الله، ضجت في محاريب الفضاء، لبيك لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا، لبيك لا أحد لهم إلاك فاغفر ما مضى، فاغفر ما مضى. بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر، نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع، نحو المشاعر، إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج.
1: التوحيد في الحج. التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، حجاج بيت الله الحرام أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم هذه المناسك في حج بيت الله الحرام، نتذاكر فيه دلائل العقيدة ودلائل الإيمان في آي الحج من كلام ربي القرآن. قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في هذا اليوم، يوم النحر، وقف نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، ركب راحلته القصوى حتى أتى المشعر الحرام عند الجبل والذي بني في مكانه المسجد. قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع هي المزدلفة وهي المشعر الحرام، فقفوا في رحالكم. استقبل عليه الصلاة والسلام القبلة، فما زال رافعا يديه يدعو ويحمد الله ويوحده ويكبره حتى أسفر جدا. وها هنا أيها المسلمون، أيها الجمع الكريم، إلماعة إلى مواطن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء ربه، الذي هو مظهر جلي عظيم من أوضح وأظهر مظاهر توحيد الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقف صلى الله عليه وسلم يدعو ربه دعاء طويلا في عرفة، ووقف يدعو ربه دعاء طويلا أيضا في المزدلفة، يدعو ربه مستقبل القبلة رافعا يديه يحمده ويكبره ويوحده. دعا ربه دعاء طويلا أيضا في سعيه على الصفا وعلى المروة 7 مرات، دعا ربه دعاء طويلا أيضا في موضعين آخرين، وهو بعدما رمى الجمرة الأولى وبعدما رمى الجمرة الثانية في أيام التشريق 11، 12، و13. يقف إثر الجمرتين الأوليين مستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، يلح على الله بالدعاء مبتهلا إليه متضرعا بين يديه وقوفا طويلا، حزره الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن مسعود نحو من قراءة البقرة. إن هذه المواقف الطويلة التي دعا فيها النبي ربه تدلنا وتشعرنا على توحيده ربه بالدعوة وبالدعاء، وأنه لا يدعى غيره ولا يسأل غيره ولا يستجار بغيره ولا يلتجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. يعلمنا عليه الصلاة والسلام بهديه الفعلي وبدله الحالي وبقوله على توحيد الله بإفراده بالدعوة. وإن من أعظم الشرك في أصوله أربعة: شرك الدعوة بدعاء غير الله، وشرك الإرادة والنية والمقصد بأن يريد بعمله غير الله من عمله الصالح، وشرك الطاعة، وشرك الذبح والنذر لغير الله. في هذا اليوم نحر عليه الصلاة والسلام هدية وقد ساق من البدن 100، فنحر بيده الشريف 63 بدنة بيده، وترك ما غبر أي ما بقي لعلي وكان أشركه معه في هديه ينحر ما بقي في 37، مجموع ما نحر 100 من البدن. 100 تكفي عن 700، ولكنه أهداها إلى ربه ذابحا وناحرا على اسمه، متقربا إليه لا إلى غيره، مخالفا المشركين ومبطلا عوائد المشركين قديما وحديثا في ذبحهم الذبائح ونذرهم النذائر ونحرهم النحائر لغير الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمر الله نبيه في آية الكوثر: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فالذبح لله، والذبح على اسم الله جل وعلا، والذبح تقربا له لا لغيره. والله جل وعلا لن يستفيد من عبادتك أيها العابد شيئا، ولن يستضر من شركك وكفرك أيها الكافر شيئا، وإنما يحب من عباده أن يوحدوه وأن يعبدوه ويفردوه وحده بالعبادة دون ما شريك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أتدرون ما التقوى يا رعاكم الله؟ إنها تعظيم الله بتوحيده، إنها إجلال الله بإفراده بالعبادة، بالذبح على اسمه وحده، وبالذبح لأجله وتقربا إليه وحده سبحانه وتعالى. يطعنها في لبتها صلى الله عليه وسلم 63 بدنة قائلا: بسم الله والله أكبر، أي معظما الله ذابحا على اسمه، قاصدا التقرب له بهذا الذبح والنحر، مخالفا طريقة المشركين وعوائدهم بالذبح على أصنامهم ومعظميهم وشفعائهم وأوليائهم ومعبوداتهم من دون الله عز وجل. وأنتم أيها المسلمون في أنحاء البسيطة تشاركون إخوانكم الحجيج في هداياهم، في الهدي الواجب في هدي التمتع والقران في غير أهل مكة، والهدي المستحب في التمتع والقران للمكي، وكذا هدي المفرد، تشاركونهم في الأضحية في ذلك اليوم، في يوم العيد، في يوم النحر، في يوم العاشر من ذي الحجة، في يوم الحج الأكبر الذي نوه الله عنه بقوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وسمي بيوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، فيه ركن من أركانه وهو الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الحج، فيه رمي جمرة العقبة، فيه الذبح والنحر لله جل وعلا هديا، وكذلك الذبح والنحر لله جل وعلا أضحية من غير الحجيج، فيه الحلق أو التقصير. فهذه دلائل على توحيد الله وعلى الإيمان به وعلى صحة المعتقد تجاهه جل وعلا في أعمال الحج، يعلمناها نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، لأن الله قال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث جابر: ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم يوم العاشر ضحا إلى البيت، فطاف به طواف الإفاضة 7 أشواط راكبا على راحلته، يطوف بالبيت يلمس بمحجن عصاه الحجر ويقبل محجنه، طاف بالبيت 7 أشواط طائفا لله، معظما الله بالطواف ببيته لا متقربا لهذا البيت. هذه شعائر وهذه مناسك، كلها دارت على رحى توحيد الله عز وجل وعبوديته في هذا النسك. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة والتسديد، وأن يجعلنا ممن وحدوه وعظموه وحده دون ما شريك، وختم لهم بخاتمة التوحيد حتى يرضى عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، ويورثهم فردوسه الأعلى من الجنة. نسأله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج،
1: التوحيد في الحج، التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
4: الله أكبر. الله
5: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم، ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن،
6: ونور القرآن.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. الله أكبر. الله عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: ولكن عندنا مسألة مهمة متعلقة ب متى يكون التكبير المقيد؟ فقد عرفنا أن التكبير المقيد يكون دبر الصلوات، فهل يقدم على الاستغفار أم يكون بعده؟ وذلك أنه قد ثبت من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهل يقدم التكبير عليه أم يكون المصلي يستغفر الله أولا ثم يكبر؟ لأهل العلم في ذلك مسلكان، والأقرب من هذين المسلكين أنه يبدأ بالاستغفار أولا ثم عقب الاستغفار يبدأ بالتكبير، وهذا عليه عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان ظاهر ما قاله الفقهاء فيما نقله المرداوي عكس ذلك، أنه يكبر بعد السلام وقبل الاستغفار. ويؤيد أنه يبدأ بالاستغفار قبل السلام أن الذي جزم به المحققون أن الإمام يستغفر متجها إلى القبلة ثم ينفتل إلى الناس ويكبر مستقبلا لهم، هذا الذي جزم به صاحب الفروع وغيره، وهو الأظهر من السنة أن يكون تكبيره مستقبلا الناس، ويكون ذلك بعد الدعاء الذي يكون فيه الاستغفار، ومثل اللهم أنت السلام ومنك السلام. كما أن في ذلك نكتة أوردها بعض أهل العلم أن قول المصلي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ألصق بآخر الصلاة، فإن آخر الصلاة السلام عليكم، فناسب أن يكون بعدها الاستغفار ثم اللهم أنت السلام، ثم بعد ذلك إذا تيقن المصلي أنه قد أتقن صلاته واستغفر من الخلل الذي فيها فإنه يأتي بعد ذلك بالتكبير. وتقدم معنا كذلك أن هذا التكبير إنما يكون بعد الصلوات المكتوبة إذا صليت في جماعة، وليس معنى ذلك أنه لا يكبر أو لا يكبر المأموم إلا إذا كبر الإمام، بل إن المأموم يكبر ولو نسي الإمام التكبير، لأنها ليست من باب المتابعة للإمام وإنما هي من باب المشروعية عند انقضاء الصلاة. ومن فاتته ركعة أو أكثر فإنه إذا سلم من صلاته كبر ولو كان الإمام قد كبر قبله بفترة طويلة. ومن فاتته صلاة فقضاها جماعة في المسجد أو في غير المسجد فظاهر كلام أهل العلم أنه يكبر كذلك، لأن العبرة بالصلاة جماعة، ولا يلزم أن تكون الصلاة مع الإمام الراتب، بل حتى لو كانت الصلاة مقضية بعد وقتها بشرط أن تكون قد صليت في جماعة، لحديث ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
1: يعني أيام العشر.
3: وليالي العشر
2: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
1: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
2: أيام مباركة.
1: أيام مباركة، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد المحسن بن محمد القاسم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن خصائص الحج. مواسم الخيرات تتجدد على العباد فضلا من الله وكرما، فما إن تنقضي شعيرة إلا وتليها عبادة أخرى. وها هي طلائع الحجاج قد أمت بيت الله العتيق، ملبين دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قصد البيت فرض وقربة. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. والحج عبادة في الإسلام عظيمة، فهو أحد أركان الإسلام ومن أجل الطاعات وأحبها إلى الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. به محو أدران الذنوب والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. وهو طهرة لأهله ونقاء. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. بالحجاج يباهي الله ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وليس للمخلص في حجه جزاء إلا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الحج مجمع الإسلام الأعظم، يربط حاضر المسلمين بماضيهم، ليعيش العباد أمة واحدة مستمسكين بدينهم، ولا طريق لذلك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والسير على منهج سلف الأمة.

0: في الحج تتلاشى فواصل الأجناس واللغات والألوان، ويبقى ميزان التفاضل هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وخير زاد يصحبه الحجاج في نسكهم هو التقوى. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومن أما البيت فحري به أن يلزم ورعا يحجزه عن المعاصي، وحلما يكفه عن الغضب، وحسن عشرة لمن يصحب. وأعظم ما يتقرب به العباد في حجهم إظهار التوحيد في مناسكهم، وإخلاص الأعمال لله في قرباتهم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإعلان وحدانية الله في الحج شعار أهله وبه شرفهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن حج موقنا بلقاء ربه فليتمسك بتوحيد الله وإفراده بالعبادة حتى الممات. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتكبير الله وتعظيمه أنيس الحجاج في طوافهم وسعيهم ورميهم ونحرهم وفي ليلهم ونهارهم، لتبقى القلوب متعلقة بالله نقية عن كل ما سواه. الحج درس في تحقيق الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نسك ولا عبادة إلا بما وافق هديه. قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. والاتباع دليل الصدق والإيمان والمحبة. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكل عبادة على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يقبلها. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. رواه مسلم. ومن مقاصد الحج العظمى إقامة ذكر الله والإكثار منه. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ذكر الله يصاحب الحجاج كلما أقاموا أو ارتحلوا، وإذا هبطوا أو صعدوا، ولا يزال مرافقا لهم حتى انقضاء نسكهم. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا. الحج طاعة يصحبها طاعات، مليء بالمنافع والعبر والآيات، ففيه إخلاص القلب لله تعالى وتسليم النفس له عبودية ورقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحج مبناه على الذل والخضوع لله، ولهذا اختص باسم النسك. وفي الحج يأتلف المسلمون وتقوى أواصر المحبة بينهم، فيظهر للخلق عظمة الإسلام وفضله. قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفي اجتماع الحجاج في موقف واحد إعلام وتذكير بفضل هذه الأمة وعلو شأنها. وزينة الحجاج إظهار جمال أخلاقهم، وبه ينالون أعالي الدرجات. قال عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفيه توطين النفس على الصبر. قالت عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. والمسلم يعتز بدينه وينأى بنفسه عن أفعال الجاهلية وسلوكهم. وفي الحج تأكيد على ذلك تلو تأكيد. قال ابن القيم رحمه الله: استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك، وكل ساعة من العمر إن لم تقرب المرأة من ربه أبعدته، والعباد في سعي حثيث إلى الله، ويتجلى للمرء ذلك في شعائر الحج ومناسكه إن فرغ من عبادة نصب إلى أخرى. قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب، وهذا نهج المسلم إلى الممات. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الطاعة تزيد صاحبها افتقارا إلى ربه وإخباتا، فيشهد فضل الله عليه بها ويستغفره على التقصير فيها. قال جل شأنه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومن كف نفسه عن المحظورات في حجه حري به أن يكفها عن المعاصي في كل زمان ومكان. وثمرة الحج إصلاح النفس وتزكيتها، والظفر برضا الله تعالى، والفوز بجنات النعيم. ويتحقق ذلك للحاج إن أدى حجه بنية صالحة خالصة، وعلى علم وبصيرة، ومن نفقة طيبة، وملأ قلبه ولسانه بذكر الله، ولازم في حجه الإحسان إلى الخلق ونفعهم مع حسن الخلق معهم. ومن أحسن في حجه وابتعد عن قوادحه عاد منه بأحسن حال، وانقلب إلى أطيب مآل. وأمارة القبول فعل الحسنة بعد الحسنة، وترك التفاخر والعجب بالطاعة. والسعيد من اغتنم مواسم الخيرات قبل فواتها، وبادر بالأعمال الصالحة ونافس السابقين فيها. والحياة مغنم للعباد، والموفق من عد في المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم سالمين إلى ديارهم مأجورين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
1: نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن أحكام السفر إلى الحج وأدابه وعن مواقيت الحج. فمن المعلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، يجب على من استطاع إليه سبيلا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: وللسفر إلى الحج آداب وأحكام تبدأ من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه السفر. قوله جل وعلا: من استطاع، أي طريقا إلى البيت ووصولا إليه، والاستطاعة هي القدرة، فمن لم يستطع فلا حج عليه. وإنما قيد وجود الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم، لأن الوصول إلى البيت أشق بكثير من سائر العبادات. نص على اشتراط الاستطاعة، وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن باز رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. ومن رحمة الله جل وعلا مستمعي الكرام وتيسيره على عباده أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ومما ينبه إليه في ذلك تصريح الحج المعمول به في هذه الأيام لتنظيم وترتيب الحج، ولا يجوز التحايل على النظام بذلك، فالمشاعر كما نعلم مستمعي الكرام لها طاقة استيعابية، فلو أذن لكل أحد لأدى ذلك إلى ضرر بالحجاج ومفاسد على سلامتهم وأمنهم. ومن حج وهو مخالف للأنظمة فهو عاص في حجه، ومن كان قادرا ولم يتوفر له التصريح فهو معذور في ذلك. ومن الآداب مستمعي الكرام أن يستشير في الحج من يثق بدينه ويستخير في الوقت ألا في الحج، لأن الحج خير لا شك فيه، وأن يخرج من مظالم الخلق، وأن تكون نفقته حلالا، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ويستكثر مستمعي الكرام الحاج من الزاد والنفقة لينفق على نفسه وعلى غيره ممن يحتاج، وأن يكون ذلك بطيب نفس. ومن الآداب أيضا وهو أهمها أن يتزود بالعلم في كيفية الحج ويتفقه في ذلك، ويراجع ذلك في طريقه مع رفقته، وأن يختار رفيقا يعينه على بر الحج، ويحذر من صحبة من لا يعينه على بر الحج. وينبغي أن يأتي بآداب الركوب عند السفر، وأن يودع من يخلفهم وراءه بقوله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول له المقيم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويستحب له الدعاء حال السفر. قال النووي رحمه الله: يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه وولاة المسلمين وعامتهم بمهمات أمور الآخرة والدنيا. وينبغي على الحاج استصحاب الرفق في السفر، وتجنب المخاصمة والمخاشنة، واستصحاب ما يصلح به هيئته. قال ابن باز رحمه الله: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. والمسافر مستمعي الكرام للحج أو العمرة يحرم من الميقات، والمواقيت جمع ميقات، وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، فللحج زمان معين ويحرم به الحاج من مكان معين، فللحج مواقيت وقتها الشرع ولله الحكمة التامة، قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهناك من الأزمنة الفاضلة، وهناك من الساعات الفاضلة، وهناك من الأيام الفاضلة، وهناك مواقيت زمانية كأشهر الحج، وهي من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، وهو قول الجمهور، وقال مالك إلى نهاية شهر ذي الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما العمرة فميقاتها الزماني هو العام كله. أما المواقيت المكانية مستمعي الكرام، فمن أراد الحج فعليه أن يحرم من المواقيت المعروفة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون هذه المواقيت فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، ويلملم لليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، وذات عرق لأهل العراق. فهذه المواقيت المكانية تشمل الجهات لكل من يقدم إلى مكة خمسة مواقيت. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت، فهي قرب المدينة تبعد عن مكة حوالي 430 كيلو متر. وأهل الشام ومصر والمغرب ميقاتهم الجحفة، وهي قرية قرب رابغ تبعد عن مكة حوالي 170 كيلو متر. ولأهل اليمن يلملم تسمى السعدية وتبعد حوالي 100 كيلو متر عن مكة. ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل الكبير ويبعد حوالي 75 كيلو متر. ولأهل العراق ذات عرق ويبعد حوالي 100 من الكيلومترات من الشمال الشرقي. هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. من حج من أهل مكة فيحرم من مكة ويحرم لعمرته من الحل. ومن مظاهر التيسير في هذه المواقيت المكانية مستمعي الكرام أنها تناولت الجهات كلها تيسيرا على القادمين من كل فج عميق. الناس من خلال ما تقدم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل الحرم أي يحرمون بالحج من مساكنهم، أما بالعمرة فمن أدنى الحل كالتنعيم وجعرانة. أما القسم الثاني فهم أهل الحل الذين مساكنهم داخل المواقيت أي بين الحرم والميقات كأهل جدة مثلا، فيحرمون من مساكنهم. القسم الثالث من جاءوا من الآفاق أي من خارج الحرم وخارج المواقيت، فيحرمون من الميقات الذي يمرون به. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم التكبير بعد الصلاة مباشرة قبل الاستغفار؟
2: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير، وهذا اللفظ مجمل، فإن التكبير يطلق ويراد به الذكر، ويطلق ويراد به قول الله أكبر، وقد جاء الذكر بعد الصلاة مفصلا وليس فيه قول الله أكبر بعد الصلاة مباشرة، بعد السلام مباشرة، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أنه يقول بعد سلامه أستغفر الله. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة بعد السلام مباشرة الاستغفار، وأما التكبير فالمقصود به الذكر، وليس قول الله أكبر بخصوصه. نعم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي رد عليه هذه الهدية، فلما رأى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب بن جثامة قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ما أجل خلقه بأبي هو وأمي، وما أطيب معاملته صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الصحابي الجليل بهذا الصيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، جاء بحمار وحشي، والحمار الوحشي مما أباحه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحكامه مختلفة عن أحكام الحمار الأهلي. أتى بهذا الصيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده، رده عليه، رد هديته، لم يأخذ هديته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الصحابي شق عليه أن يرد النبي هديته صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بوجه هذا الصحابي أراد أن يطيب خاطره وأن يزيل ما وقع في قلبه. تأمل وتأملي أختي المستمعة أنه لم يقل صلى الله عليه وسلم: هذا أمر شرعي وهو أمر من دين الله، فليغضب من يغضب وليحزن من يحزن. كلا، لم يقل ذلك، بل حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذا الصحابي سبب رده لهديته ليذهب حزنه. لقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ليسلي قلبه، وهكذا كان بأبي هو وأمي. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وعليه أثر صفرة، أي أثر شيء من الزعفران أو نحوه مما هو مخصوص بزينة النساء، لكن بعض العرب كانوا يتزينون بأن يلطخوا أنفسهم بمثل هذا الأمر. قال أنس وهو يحكي لنا هذا المشهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، قلما قابل أحدا بشيء في وجهه بأمر يكرهه في وجهه مباشرة. فلما خرج ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليه تخلقه وصبغه وتلطخه بالزعفران في جسده، إذ هو من زينة النساء دون الرجال. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليه هذا الأمر، لكنه كره أن يجرح قلبه، ولا بد من البيان، فأرسل عليه: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. وهذا هو الكمال الإيماني، أن يبين شرع الله، أن تذكر أحكامه، أن تنشر شرائعه، وأن يتلطف مع الخلق في ذلك. إن هذا المنهج النبوي فيه حفظ لحق الله وفيه رعاية لحق المخلوقين. ألم تر أولئك الأجلاف الذين يخمشون قلوب الناس ويجرحون نفوسهم، ثم تراهم لا يرف لهم جفن ولا يبالون بالناس ولا يأبهون بأحد. إن من السنن النبوية والآداب الشرعية أن يجلي المؤمن حزن أخيه، وأن يجتهد في تليين قلبه عليه، خاصة إذا كان قريبا أو ذا رحم، أو كانت زوجة للمؤمن أو كان زوجا للمؤمنة، فإن هذا من اتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم. طيبوا قلوب من تعرفون، جلوا ما في نفوسهم من الأحزان، لا تقابلوهم بما يكرهون، حتى وإن كان الأمر مما يتعلق بالشريعة، بيّنوا لهم دين الله بلطف، واذكروا لهم شريعته بحنان. ومما له اتصال بذلك أن يجتهد المصلحون والعلماء وأهل الدعوة أن يقرنوا الأحكام الشرعية ببيان تعليلاتها الفقهية، أن يذكروا مع الحكم الشرعي، أن يذكروا المقصد العقلي والحكمة لتكون القلوب أكثر انقيادا للحق واستجابة للهدى. جعلنا الله وإياكم من أهل الفقه في دين الله، ورزقنا وإياكم اللين مع الخلق. قولوا آمين، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم، يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم
1: تهنئكم بحلول العيد السعيد،
0: سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
1: ذكركم
0: صوت الإيمان ونور القرآن.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: واحة القيم. واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص ويمتد تأثيرها في المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها ونربطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة والقصص والنماذج العظيمة لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. حياك الله دكتور يحيى عبر أثير إذاعة نداء الإسلام في برنامج واحة القيم.
4: مرحبا، حياكم الله جميعا وحيا الله المستمعين الكرام في هذا البرنامج المبارك الشيق المفيد. أنا أتكلم عن نفسي، المفيد لي قبل غيري، نسأل الله القبول للجميع.
3: الله يعطيك العافية، أمين يا رب العالمين. دكتور يحيى، طبعا كما عودتنا يعني في بداية هذه الحلقة هناك عنوان جوهري لهذه الحلقة، وهناك أيضا من خلال هذا العنوان نستشف بعض القيم. عنوان اليوم هو يتكلم عن أثقال الجبال. ما المقصود دكتور يحيى بأثقال الجبال، ولماذا اخترتم هذا العنوان؟
4: أثقال الجبال، هذا العنوان كان الاختيار له بعد توفيق الله، لأنه سيأخذ بأيدينا هذا العنوان لاحقا للمضمون المراد والقيمة التي ستكون في هذه الحلقة. الجبال إخواني تحمل الأثقال العظيمة على مر التاريخ، يحمل عليها الشيء الكثير من الأثقال. هذه الجبال أيضا الله جل جلاله رحمة منه سبحانه وبحمده بخلقه جعل لعباده نوعين من الآيات، الآيات الدالة على وحدانيته التي تسوق العبادة إليه ليعبدوه وحده دون سواه. أنواع هذه الآيات اثنين، النوع الأول هو الذي يسميه العلماء آيات الشرعية، وهي الموجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه آيات شرعية. النوع الثاني هي الآيات الكونية، الكون الفسيح هذا جعل الله فيه آيات تدل عليه، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا يدلان على اللطيف الخبير.
3: الله.
4: هذه الآيات الكونية تدل على وجود إله خالق مدبر سبحانه وبحمده يستحق العبادة دون سواه. ومن هذه المنظومة الكونية سنرى عجبا، فمثلا الشمس هذا المخلوق الهائل، والقمر قال الله جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أشياء هائلة، هذه المخلوقات الأجرام السماوية التي تسير ملايين السنين بسرعات مكوكية بأحجام ضخمة هائلة جدا على مر كل ذاك التاريخ لم يحصل بينها اصطدام، لأنها كما ذكر الله وكل في فلك يسبحون. نحن البشر الذين ندعي لأنفسنا ذكاء خارقا ووجدنا تقنية نقول عنها لا يمكن اختراقها وفيها التطور الهائل، نحن بكل ما أوتينا من ذكاء كما ندعي وتقنية معينة كما نزعم، مع كل ذلك تحصل الحوادث في الملاحة الجوية صحيح. وتحصل في الملاحة البحرية، وتحصل حتى على مستوى المركبات البسيطة والصغيرة التي بين أيدينا،
3: كلها بأمر الله فعلا.
4: أيوة. وأما هذه الآيات الكونية فهي تسير في وفق نظام دقيق، فهذا من دلائل وحدانية الله. ومن تلك الدلائل في هذه المنظومة نكمل أيضا، إن كان الكون الفسيح ترى حتى في أجسادنا، قلوبنا، القلب الذي هو على قدر الكف، أخي المستمع أختي المستمع، خذ قبضة يدك واجمعها، هذا هو حجم عضلة قلبك. هذه العضلة سخرها الله لأن تنبض النبضة الواحدة بقدرة الله، تدفع الدم مسافة 12 متر
3: الله داخل جسم الإنسان،
4: داخل الجسد 12 متر. طيب احنا أطوالنا لا تصل إلى هذا الارتفاع، نعم، ولكن لأن الشرايين ليست في الأوعية الضخمة، هناك أوعية دموية دقيقة في منافذ الجسد الصغيرة، فلا بد من دفع ضخم حتى تصل كاملة إليه. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الله. آيات كونية هائلة،
3: الله.
4: ومن تلك الآيات في تلك المنظومة التي خلقها الله سيبرز لنا مخلوق هائل، إنها الجبال، الله. هذه الجبال التي جعل الله فيها إعجازا، العلم الحديث بدأ يكشف شيئا منه، والقرآن سبق إليه منذ زمن، مثل قول الله جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الآية من سورة لقمان.
3: نعم.
4: إن هذه الجبال هي مثبتة للأرض، وصفة تثبيتها أيضا إعجاز آخر، عندما قال تعالى في سورة النبأ: والجبال أوتادا، أوتادا جمع وتد، والوتد إخواني هو المسمار الذي يثبت سقف الخيمة. أكيد تعرفون الخيام لها سقف ولها عمود يرفعها ولها رواق يأخذ جنوبها، هذا السقف حتى يشتد ويثبت يحتاج في نواحيه، يحتاج لأوتاد كالمسامير التي تجعل في الخشب، ولكن في الخيام تسمى أوتادا، حتى يثبت سقف الخيمة. هذه الأوتاد ذكر الله تشبيها لها مع الجبال فقال: والجبال أوتادا. الآن علم الأرض، طبقات الأرض الذي يسمى بعلم الجيولوجيا، اكتشفوا أن الجبل الذي نراه، لو رأينا أعلى قمة في العالم، قمة إيفرست، تقترب من 6000 متر، عندنا في بلادنا الحبيبة، في ربع بلادنا، مملكتنا الحبيبة، سنجد أن قمة السودة من القمم الشاهقة تتجاوز 3000 متر. هذه الجبال على ارتفاعها، لكنها حقيقة هذا هو رأسها، وأما بقيتها فهي في الباطن، كما قال الله جل وعلا: والجبال أوتادا. الوتد حتى يثبت الخيمة سيبرز رأسه ويغيب كله. الآن علم الجيولوجيا، طبقات الأرض بعد تصوير من الفضاء في الأقمار الصناعية، مع التصوير أظهر أن الذي يبرز لنا من كل هذه الجبال تقريبا هو العشر، وتسعة أعشارها يغوص في الأرض. لا إله إلا الله، آية عجيبة هذه الجبال. ومن آيات الله في الجبال أيضا التنوع في معادنها، المعادن الموجودة في الجبال معادن متنوعة، فهناك الحديد والقسطير والذهب والفوسفات، أنواع كثيرة، النوع الواحد منها يحتاج لدرجة حرارة عالية جدا حتى تمكن من تشكيله بتسليط حرارة عالية جدا. وأما أن تخلط معا كما هو حاصل في الجبال، فهذه نحتاج فيها حرارة قال العلماء لا توجد على سطح الأرض أصلا.
3: الله
4: لا توجد على سطح الأرض أصلا، فكيف جمعت ولا يوجد على سطح الأرض حرارة تضاهي الخلط لها؟ صدق الله حين قال: وألقى في الأرض. قال بعض المفسرين: الجبال أصلها ليس من الأرض بل قذفت إليها.
3: الله.
4: وألقى. عجب، هذه الجبال عجيبة.
3: الله.
4: هذه الجبال على مر التاريخ حملت الأثقال وحملت الأطنان، حتى أنه عندما وقع الطوفان الذي لم يحصل له في التاريخ شبيه، طوفان مع سفينة نوح، واستوت على الجودي، كان ثباتها على جبل يقال له الجودي، اختلف العلماء في موطنه، والله أعلم أنه يقع في سلسلة جبال الأناضول، والله أعلم. فهذه آية عظيمة، هي آية الجبال.
3: فعلا فعلا، هذه الجبال يعني هي العظيمة، الجبال الراسيات، هذه عنوان، أو هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ومنه بإذن الله سوف نستشف هذا العنوان. إذن الجبال بضخامتها حملت الأثقال إلا شيئا واحدا، هذا هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم.
4: نعم أحسنت.
3: نعم. الآن ما هو هذا الشيء الواحد؟
4: أيوة، هذه الجبال التي هي آية كونية دالة على وحدانية الله وقدرته سبحانه وبحمده، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. هذه الجبال على مر التاريخ حملت الأثقال الكثيرة،
3: نعم،
4: ولكنها لم تستطع حملة ثقل واحد فقط. هذا الثقل هو قيمتنا التي بين أيدينا لهذا اليوم.
3: نعم.
4: إنها الأمانة يا كرام.
3: الله.
4: هذه الأمانة هي التي لم تستطع الجبال بمجموعها أن تحملها.
3: الله.
4: وحملها الإنسان.
3: الله أكبر، كيف حملها الإنسان؟ كانت عليه ثقيلة أكيد.
4: أي نعم. لا، هي ثقيلة على من لا يعرف أداءها، لكن من يسر الله له فالأمر يسير.
3: الله أكبر.
4: بإذن الله.
3: الله أكبر. إذن هي قيمة الأمانة. الله. وهي قيمة عظيمة جدا.
4: نعم.
3: يجب أن الإنسان أيضا يتحلى بهذه القيمة، قيمة الأمانة. وسنعرف أيضا فضل هذه الأمانة وأنواع هذه الأمانة. بداية دكتور، ما هي أهمية الأمانة، وما هي أيضا هذه الأمانة، ما هو تعريفها؟
4: الأمانة لغة قالوا هي مقتبسة في أصلها من الأمن، أي الطمأنينة.
3: نعم.
4: فصاحب الأمانة هو مطمئن، واطمأن الناس إليه أيضا.
3: الله.
4: فهو إشاعة للطمأنينة في المجتمع.
3: نعم.
4: الأمانة إذا انتشرت، انتشرت الطمأنينة في المجتمع كله. هذا لغة.
3: نعم.
4: أما اصطلاحا أيضا كثرت التعريف للأمانة، ولكن كان هناك تعريف مختصر دقيق يسهل علينا تطبيقه، ذكره الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير. ذاك التعريف الاصطلاحي هو: كل حق لزمك حفظه وأداؤه. شيء عندك لابد أن تحفظه ثم تؤديه، هذه هي الأمانة. وأما من فضائل الأمانة يكفيها شرفا أنها أصل التكاليف. الأمانة هي أصل التكاليف التي كانت من الله للخليقة، فأصل عظيم جعل الله فيه هذه القيمة وهي قيمة الأمانة.
3: جميل. ما هي أيضا أنواع هذه الأمانة إذا أردنا أيضا أن نعرج على أنواعها؟
4: نعم، معرفة الأنواع إخواني وأخواتي مهم جدا، لأنه بمعرفتها يسهل علينا أداؤها بأمر الله.
3: نعم.
4: نستعين بالله ونؤديها بأمر الله. النوع الأول هو الأمانة مع الله جل جلاله.
3: الله أكبر.
4: ويكون ذلك في أمره وشرعه. مثلا الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، هذه أمانة مع الله، فعلى العبد أن يؤدي هذه الأمانة على الصورة التي يرتضيها الله. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين مر بقبرهما عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما الأول فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من بوله، أكرمكم الله. فهذا الشخص أضاع الأمانة فعذب في قبره. كيف أضاعها؟ الطهارة أمانة من عند الله، لابد للعبد أن يتطهر إن وقع الحدث منه. بس مع ملاحظة أن الطهارة لا يقصد بها الوسواس. انتبهوا يا أخواني يا أخواتي، بعض الأخوات تقف على المغسلة للوضوء ربما العشر دقائق، تقضي في الحمام أكرمكم الله للاغتسال من الجنابة ربما ساعة كاملة. هذا وسواس، ليس الأمر كذلك. الطهارة أمرها يسير، سهل، بسيط. نؤدي الأمانة وفق ما ارتضاها الله، وليس نكلف أنفسنا. فاحذروا من الوسواس. نعم، نؤدي الطهارة لأن فيها أداء الأمانة، ولكن بغير وسوسة أيضا، بغير وسوسة. هذا مثال للنوع الأول في الأمانة، وهي الأمانة مع الله، مثالها الطهارة.
3: جميل.
4: وقس على ذلك أيضا الصيام مثلا. من صام رمضان يصم عن المفطرات جميعا من الفجر حتى المغرب. انتبهوا، خلينا نكلم كمان دحين، اسمح لي، الشباب أبنائنا اللي في الثانوي في المتوسط، ها، مو تصوم تصوم، لا يكون الصيام من وراء الثلاجة والناس نايمين. أيوة، صيام كامل، أدي الأمانة. تصوم كامل، هذا النوع الأول، وهو مع الله، أداء الأمانة مع الله، أن نقوم بأداء أمره وشرعه. هذا النوع الأول.
3: جميل.
4: هناك النوع الثاني مع النفس. كيف مع النفس؟ أن نحافظ عليها دون هلكتها أو إتلافها. مثلا انه الان والله من التجميل نقص اصبع من اصابعنا، لا ما يصير.
3: نعم.
4: طيب نحط وشم، لا ما يصلح.
3: تغيير خلق الله،
4: نغير خلق الله، كيف كذا؟ حافظ على ما اتاك الله، ابقي ما اتاك الله من نعم، ابقها معك. حافظ عليها أمانة مع الله، هذه الجوارح أمانة عندك. هذا النوع الثاني.
3: سبحان الله، حتى نفس الإنسان تعتبر أمانة.
4: أمانة نعم، بجوارحه ويحرص عليها ولا يتلفها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص الذي قتل نفسه أنه من قتل نفسه بحديدة فإن حديدته معه في نار جهنم يتوجأ بها. أعوذ بالله، لا تتلفوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حافظوا عليها لأنها أمانة لديكم من الله. هذه من الأمانات أيضا، النوع الثاني. النوع الثالث، هذا النوع إخواني أخواتي انتبهوا، هذا النوع يقينا الكل يريد أداء الأمانة لأنها قيمة عظيمة.
3: نعم،
4: بس بقي كيف نطبقها. هذا النوع ربما البعض لم يعرف كيف يطبق الأمانة فيه، وهو الأمانة مع الناس.
3: الله.
4: الأمانة مع الناس، انتبهوا، توجد بعض القضايا، توجد بعض المشاكل وربما الجرائم بسبب هذا النوع الذي لم يفهم البعض كيف يطبقه.
3: الله.
4: الأمانة مع الناس تكون متعددة، فمنها الأمانة في الأغراض. كيف الأمانة في الأغراض؟ والله جاء واحد من الشباب اسمه باسم، باسم هذا أعطى مفتاح السيارة لخالد، قال له يا خالد خلي لي سيارة عندك، ولو تحتاج مشوار روح مشوارك وارجع بس حافظ عليها. خالد الآن صار عنده أمانة، أمانته الغرض حق باسم اللي هو السيارة، فيحافظ عليها وفق ما اشترط صاحب السيارة، إنه إذا راح مشوار مثلا مسجد، مر على الجامعة، دخل البيت، أمور زي هذه، لكن ما يروح يفحط ويعدم الكفرات ويخرب الزيت، لا انتبه،
3: يحافظ عليها،
4: يحافظ، نعم هذه الأغراض.
3: نعم.
4: كذلك من الأمانة الأسرار، انتبهوا.

0: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا
1: الله
0: فلما نبأت به. هذه أيضا انتبهوا لها.
1: نعم.
0: هذه من الأمانات التي تكون مع الناس.
1: نعم.
0: ومن الأمانات الوعود، الوعود، الوعد أمانة.
1: الله.
0: الشاب يبغى يروح يتعشى مع أصحابه، وتخرجوا الحمد لله مبسوطين حفلة التخرج، يا أبويا بعد إذنك أنا رايح أتعشى مع أصحابي، عندنا حفلة تخرج مسوين عشاء.
1: نعم.
0: وحتأخر أوصل الساعة 12، أرجع لك البيت الساعة 12.
1: وعدهم
0: وعد خلاص.
1: نعم.
0: سارت 12، سارت واحدة، سارت اثنين، ولا رجع الابن. أنت لا تضيع الأمانة، أديت الأب وعد الآن، هو ما أذن لك إلا بوعدك، هذه أمانة بينك وبينه.
1: نعم.
0: حرص على ما وعدت به والدك.
1: الله.
0: والله حصل شيء أخرك، استأذن على ما تمنك عليه، استأذن منه.
1: نعم.
0: العقود، شخص يستأجر من شخص سيارة من المطار أو يأخذ شقة، هذا عقد محترم، لابد أن تؤجر الشقة في مصلحتها التي كانت لها.
1: نعم.
0: يعني هي مثلا مؤجرة للسكنة، ما يجعلها لأعمال تجارية أو تخزين أدوات قذرة مثلا.
1: نعم.
0: يهتم بالعقود
1: بالعقود.
0: نعم. المشورة، المشورة، جاء شخص لإمام المسجد مثلا أو جاء شخص لجهة عمل يسأل عن موظف لديهم، بالله ما رأيكم في فلان لأنه تقدم لابنتي، لا تأخذنا المحبة لهذا الموظف، إن كان سيء الخلق نحبه للإلفة الذي بيننا، فنكذب على والد الزوجة نقول نعم هو رجل صالح. ثم يكون أعوذ بالله مغبة ذلك أن تظلم هذه البنت مع ذاك الشخص الظالم. انتبهوا يا إخواني.
1: صحيح.
0: هذه كلها من الأمانات، فلنحرص هذا النوع.
1: جميل.
0: مع الناس هذا نوع عظيم ننتبه له، أنواعه كثيرة ومهم جدا اهتمام به.
1: جميل، جميل جدا. وما أجمل أيضا أن نتحلى بهذه الصفة، صفة الأمانة أو قيمة الأمانة. أنا أستأذنك دكتور يحيى في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعين الكرام ومن ثم نعود إليكم.
2: واحة القيم،
3: واحة القيم،
2: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. دكتور يحيى حياك الله مرة أخرى. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن ماهية الأمانة وأيضا أهمية قيمة الأمانة، وذكرنا أيضا أنواع هذه الأمانة عندما تكون مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا تكون مع النفس، وأيضا تكون مع الناس في الأغراض والأسرار وغيرها. هل هناك دكتور يعني بعض النصوص الواردة التي ذكرت في الكتاب وفي السنة أيضا في قيمة الأمانة؟
0: أيوة، قال الله جل وعلا هنا يا إخواني، ترى نداء من الله.
1: نعم.
0: لكم جميعا بغير استثناء من سورة النساء، قال الله سبحانه وبحمده إن الله يأمركم كلكم جميعا، الكبير والصغير، الغني والفقير، كلكم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. انتبهوا، الأخ الأكبر في ميراث أبيه، وزع هذا الإرث، لا تبقيه بين يديك، أولئك لهم حقوق حتى وإن كانوا أغنياء. أخوانك وإخواتك لو كانوا أغنياء أعطهم حقهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاء في قصة موسى عليه السلام كليم الرحمن، موسى خرج من مصر خائفا حتى قدم ماء مدين، وكان منهما كان مع البنتين، فقالت إحدى تلك البنيات حكيمة، قالت تخاطب والدها إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: الله،
0: شوف
1: الله.
0: كيف الأمانة حتى الله. تفتح لك أبواب فرص عمل.
1: صحيح.
0: فرصة عمل، بس خليك أمين. لو كان واحد مثلا من الشباب موظف في شركة أو موظف في دائرة حكومية، وكان ما شاء الله حريص على وقته، أمين في أداء مهمته، حريص على العهد التي بين يديه، كانت هي أموالا أو أجهزة أو لاسلكي أو اللي يكون، حريص ومرتبها، هذا واحد. الثاني لا والله يجي متأخر وما يعطي المعاملات حقها، ولا يهتم بساعات الدوام.
1: صحيح.
0: ولا أجهزة تتلف بين يديه، يلا أردنا ترقية وزيادة راتب، من الذي سيأخذ هذا؟ لا شك الأول صاحب الأمانة.
1: صحيح.
0: فحرص على الأمانة فإنها أبواب رزق.
1: الله.
0: إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: الله
0: أكبر. العكس من ذلك هي أسمعه، وهذا الذي لا نريده.
1: نعم.
0: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. انتبهوا لعدم الوقوع فيه. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرض، مصيبة، بلاء عظيم، شر جسيم، قال آية المنافق ثلاث، علامة النفاق ثلاث علامات احذروها كلها. ومنها ذكر عليه السلام أنه قال فيها إذا حدث كذب، قام يتكلم يكذب أعوذ بالله.
1: نعم.
0: وإذا وعد أخلف.
1: نعم.

0: الناس يأخذون بالوعود ويحترمونها، هذا يخلف. وإذا اؤتمن خان، أعوذ
1: الله أكبر.
0: بالله.
1: الله
0: فانتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه
1: يا
0: من
1: سلام.
0: قائمة المنيو الموجود لدى المنافق،
1: الله
0: فنحذر منه كاملا. كل
1: الله
0: هذه الصفات
1: أكبر.
0: نتجنبها حتى يسلمنا الله من شر النفاق وأهله.
1: الله أكبر. إذن أيضا دكتور يحيى، يعني نعرج على بعض أيضا الأمثلة والقصص لهذه القيمة، ولعله أيضا نربط هذه القصص والأمثلة بالفرد وبالمجتمع الذي نعيشه الآن.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بالأمانة حتى قبل نبوته، فكانوا يقولون عنه الأمين عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: ومن الأمثلة في ذلك أنه عندما كان صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، استأجرته خديجة لتجارتها، لم تكن زوجته وقتها، لم تكن هي زوجة له. طيب لماذا استأجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خديجة رضي الله عنها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة من بني أسد في قريش. خديجة رضي الله عنها كان يقال عنها الطاهرة، امرأة ذات مكانة وشرف ومال، وكانت لها تجارات، ولكن حتى لا تختلط في سوق الرجال كانت تستأجر رجالا يتحركون لها في تجاراتها. وأرادت الآن تحريك قافلة تجارة، فسألت فدلت على رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم.
1: والسلام.
0: لماذا؟ لأنه الأمين،
1: الله أكبر.
0: الأمانة باب رزق حرصوا عليه، فهو نفع الدنيا والآخرة.
1: الله أكبر.
0: لأنه الأمين أعطته تجارتها
1: نعم.
0: رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.
1: عليه
0: يلا
1: الصلاة
0: بسم
1: والسلام.
0: الله،
1: نعم.
0: عندنا 2 شباب يفتحوا مشروع الآن في تجارة، اجعلوا الأمانة ديدنكم
1: الله
0: ونبراسكم، وتمثلوه مع أنفسكم في تجارتكم ومع عملائكم وزبائنكم.
1: الله أكبر.
0: اجعلوا الأمانة معكم، كحال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: في
1: الصلاة
0: تجارته
1: والسلام.
0: مع خديجة. لم ينتهي خير التجارة عند ذلك، بل بفضل الله ثم أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم رجعت تلك القافلة وقد ربحت ضعفين.
1: الله
0: يعني لو
1: أكبر.
0: كان كان المعتاد أن هذه القافلة تجيب مثلا 170 ريال، لا والله جابت 340 ريال،
1: الدبل. نعم.
0: الضعف. نعم، الأمانة شأنها عظيم.
1: الله
0: هذا قبل النبوة. كذلك قبل النبوة وعمره في 35 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، تكون حادثة تجديد البيت العتيق، يعني على كلامنا في هذا الزمان مقاولات لبناء، بس هذا بين بناء البيت العتيق الكعبة المشرفة، تجديد البناء لأنها بدأت تتضعضع تكاد تسقط. فعند التجديد جددوها وبنوا فيها حتى وصلوا إلى أعظم حجر منها، الحجر الأسود. الآن كل قبيلة في قريش تريد الظفر بنيل الشرف، حتى أنهم أرادوا القتال عند الكعبة، وجاءوا بجفنة دم. جفنة إخواني يعني القدر الكبير، زي لما نقول إحنا الآن مثلا قدر المندي، الرز الضخم، هذا قدر الرز الضخم. جاءوا بجفنة ملؤوها دما وغمسوا أيديهم ورفعوها، أي أنهم سوف ينالون الشرف حتى لو لزم الأمر القتال عند الكعبة.
1: الله أكبر. كل هذا بسبب الحجر الأسود طبعا.
0: كل قبيلة تريد الحجر لها.
1: نعم.
0: كاد أن يحصل القتال وسفك الدماء عند البيت.
1: نعم.
0: عند ذلك تكلم أكبرهم وأسن قريش، وهو أبو أمية المخزومي. هذا يا إخواني الرجل كان كريما شهما أمينا،
1: الله
0: حتى أنه كان يقال عنه زاد الركبي. كان الرجل من كرمه إن خرج في سفر يطعم الناس ولا يأخذ من أحد النفقة. هذا الرجل والد أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي. هذا الرجل ماذا قال؟ قال لقريش حتى لا يحصل القتال: انظروا أول قادم إلى البيت، أول واحد يدخل على المسجد، اجعلوه حكما بينكم. قالوا أجل. بقيت قريش تنظر الباب، من الذي سيدخل؟
1: نعم.
0: فدخل رسول الله صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: فارتضوه وقالوا هذا الأمين،
1: الله الله
0: هذا الأمين. فحكم بينهم وهدأت المعركة وصفيت النفوس، والتقت على رفع الحجر، كلهم يجتمعون
1: الله
0: لرفعه في
1: أكبر.
0: ثوب.
1: الله
0: وهذا من بركة الأمانة. أنت يا أخي، يا من تعمل في وظيفة، أدي العمل كاملا، احضر الدوام من أوله حتى آخره.
1: هذه أمانة عليك.
0: أمانة، هذه أمانة.
1: صحيح.
0: المعاملات لا تتعطل في الأدراج، حرك المعاملات، ارفعها على الخادم الإلكتروني. الحمد لله الآن حكومتنا متجهة بقوة نحو التحول الرقمي.
1: نعم.
0: حول، أسعى في
1: نعم.
0: نفع الناس، كن أمينا في أداء العمل على الصورة التي يرتضيها الله، لا تؤخر ذلك. هذا في حق رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم. تعال
1: والسلام.
0: نشوف الأنبياء.
1: نعم.
0: الأنبياء كانت هذه صفتهم، حتى جاء في سورة الشعراء: إني لكم رسول أمين. 5 أنبياء وصفوا بذلك، بل
1: الله
0: جبريل عليه السلام ايضا وصفه انه الروح الامين،
1: الله
0: امين الوحي عليه
1: الله
0: الصلاه
1: الله
0: والسلام.
1: الله
0: بل
1: وصف
0: هذه
1: عظيم.
0: الامانه حتى في الامم السابقه، في قصه رجل اشترى من رجل عقارا فوجدوا ذهبا، فاختلفوا من الذي ياخذه، الاول لا يريد والثاني لا يريد، امانه ان
1: نعم
0: هذا يقول انا اشتريت العقار ما اشتريت الذهب، والثاني يقول انا بعت العقار وما معه.
1: الله
0: فاصطلحوا على ان يزوج ولد هذا لبنت هذا ويكون هذا نفقه لهم.
1: الله الله
0: امانه
1: الله،
0: مع الله، الامانه شانها عظيم.
1: فعلا شأنها عظيم، وهي دائما أيضا ترتبط بالصدق وترتبط أيضا بالكرم.
0: الله
1: هذه
0: أكبر.
1: القيمة قيمة عظيمة، قيمة
0: نعم.
1: الأمانة، خلق إسلامي وإنسان رفيع. يعني دائما الإنسان الذي يتحلى بهذه الصفة يحبه الناس فعلا،
0: صحيح،
1: يحبوه.
0: وتجتمع حوله القلوب.
1: الله الله أكبر
0: لأن الأمانة من الأمن والطمأنينة.
1: الله أكبر. وما أجمل أن تكون أيضا في التجارة
0: نعم،
1: دكتور، صحيح،
0: تجارة،
1: وهذه مهمة جدا يعني
0: وفي
1: في هذا
0: الوظائف
1: الجانب.
0: وفي الزواج،
1: الله
0: أن يكون
1: أكبر.
0: العبد أمينا. أنا متزوج ولي زوجة، أخذت منها مالا قرضا
1: نعم
0: ليكمل منزلي، من الأمانة أن أعيد المال
1: الله
0: أو
1: أكبر.
0: أحرر لها سندا يثبت حقها عندي.
1: الله الله دكتور، يعني في دقيقة إذا أذنت لي ونحن في ختام هذه الحلقة، يعني نريد منكم نصائح توجهونها للمستمعين الكرام، طبعا في موضوع الأمانة وفي قيمة الأمانة.
0: جزاك الله خير. أنا سأحيل هذا الطلب إلى أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
0: كان
1: والسلام.
0: صحابيا حكيما شاعرا، هو
1: نعم
0: كعب ابن زهير المزني رضي الله عنه وارضاه، يقول في بيت شعر واحد ما شاء الله أعطانا نصيحة كاملة، يقول: أرعى الأمانة لا أخون أمانتي، إن الخؤون على الطريق الأنكبي.
1: الله
0: الأصل أنت يا مسلم تحمل الأمانة حتى تظفر بالأمان من الله،
1: الله
0: ولا
1: أكبر.
0: يكون العبد على الخيانة، لأن الخيانة تقود إلى الطريق الأنكبي، نار جهنم سلمنا الله جميعا منها.
1: اللهم آمين يا رب. إذن نحن نقول أيضا الأمانة هي من علامات حسن الخلق، وإذا أدى كل شخص أمانته فعلا تطور هذا الشخص وتطور أيضا هذا المجتمع. والأمانة دائما تدعو لحفظ الدين وتصل بنا إلى حب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم دكتور يحيى على هذه الحلقة التي استفدنا منها كثير حقيقة من الدروس وكثير أيضا من القصص المفيدة في هذه القيمة. شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم جميعا.
1: اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا ضيفنا في هذا اليوم دكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بر الصيفة. نشكره على ما فاض في هذه الحلقة، وأيضا أنتم مستمعين الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا في هذه الحلقة. كان معكم من التقديم عبد الله أمين فلاتة. نلقاكم بإذن الله في الحلقات القادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
2: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
4: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
4: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاته.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم
1: تهنئكم بحلول العيد السعيد،
0: سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
1: ذكركم
0: صوت الإيمان ونور القرآن.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جديان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

0: بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: أرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي
4: بسم الله الرحمن الرحيم

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بالنسبة للتكبير في عشر ذي الحجة على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من ليلة، من أول ليلة من ليالي العشر، هذا التكبير المطلق، وينتهي بآخر أيام التشريق، يعني 13 يوم، هذا التكبير المطلق. يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني 5 أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق، هذه يسمونها التكبير المقيد اللي بعد الصلوات الخمس المكتوبات. واضح؟

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كلا
0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
2: الله أكبر.
0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم.

مساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف نفع الله به وبارك له في ذريته. حكم فاعل هذه المحظورات: لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات. الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه فدية. الثانية أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فدية. قال الله تعالى:
2: حكم فاعل هذه المحظورات السابقة كلها يقول: لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه فدية. والأولى أن نقول وعليه ما يترتب عليه من فدية وغيرها، من أجل أن يشمل ما يترتب عليه من فساد النسب فيما إذا جامع قبل التحلل الأول. وهذا معروف، مثال حلق رأسه بلا عذر ولا حاجة، لبس نخيطا بلا عذر ولا حاجة، تغير بلا عذر ولا حاجة، فهذا يقول آثم لأنه فعل محظور. وكل من فعل محظورا أن حرم فإنه آثم. وقول عليه فديته، لو قال عليه ما ترتب عليه من فدية وفساد نسك لكان أعم. وقول نعم. وقد سبق لنا أن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام: ما لا فدية فيه، والثاني ما فديته جزاؤه، والثالث ما فديته بدنه، والرابع ما فديته فدية الأذى على التخليل. الثاني أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فدية. مثاله: احتاج إلى حلق رأسه لكثرة القمل أو لجروح تؤلمه مع الشعر أو ما أشبه ذلك،

0: من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا كما ترون مجمل غير مبين، لأن قوله من صيام لم يبين كم عدد الأيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن عددها 3 أيام. أو صدقة، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. أو نسك يعني ذبح شاة. وهذه يعني الإطعام والنسك فدية فلا يأكل منها شيئا، فلا يأكل منها شيئا. وهكذا كل دم وجب بفعل محظور أو ترك واجب فإنه ليس فيه فدية، فإنه لا يأكل منه شيئا. كل ما وجب بفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه شيئا. أما ما وجب شكرا لله فإنه يأكل منه ويهدي ويتصدق. مثال الذي وجب شكرا لله
1: العقيقة
0: دم المتعة والقران، فإنه يأكل ويهدي ويتصدق. فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز تغطيته، وعليه الفدية على التخيير بين ما سبق. هذا المثال ينطبق على قول من يرى أن تغطية الرأس فيه فدية وأن فديته فدية الأذى. فلو احتاج الإنسان إلى تغطية الرأس خوفا من البرد أو خوفا من الحر أو لأنه آلمه أو جاء احتاج إلى إصابة أو ما أشبه ذلك، فإن له فعلها ولا يأتم به، ولكن عليه الفدية على قول بأن فيه الفدية، وفديته هنا فدية أذى، لأننا ذكرنا أن الفدية فيما سبق إما بدنا وإما جزاء وإما فدية أذى، يعني هذا التخيير بين الأمور الثلاث. الثالث أن يفعله وهو معلوم بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوع. الجهل سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. فالجاهل بالحكم مثل أن يظن أن هذا لا بأس به، والجاهل بالحال مثل أن يلبس المخيط يظن أنه لا بأس به. لو فرض أنه لبس فنيلة منسوجة نسجا يظن أن المحرم ما فيه خيار، نقول هذا ليس جاهلا بالحكم ولكنه جاهل بالحال. وقوله أو نسيان واضح، النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم أو عن شيء سبق علمه يسمى نسيان. والثالث أو إكراه، ألجأ على أن يفعل هذا المحظور أي أكره عليه، مثل أن يكره الرجل زوجته على الجماع مثلا، أو يكرهه رجل على الطيب أو على تغطية الرأس أو غير ذلك من المحظورات. أو نوم، النوم مثل أن ينام فيبرد فيغطي رأسه، وهو لا شك هذا لا شيء عليه. ودليل هذا نعم يقول فلا إثم عليه ولا فدية، لا إثم عليه لأنه معلوم ولا فدية كذلك لأنه معلوم. ودليل هذا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وعدم المؤاخذة تشمل عدم التأثيم وعدم الجزاء وعدم الفساد إذا كان مما يسر. ولا فرق في هذا بين المحظورات التي فيها إتلاف كقتل الصيد والتي لا إتلاف فيها كالطيب مثلا.

لأن الآية عامة في كل شيء. وأما من فرق بين الجماع وغيره وقال إن الجماع مفسد للنسب موجب للفدية سواء كان عالما أو ذاكرا أو جاهلا أو ناسيا فلا وجه للتفريق لأن الكل محفوظ. والله سبحانه وتعالى قال في قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فنص على العمد في قتل الصيد مع أنه أم المتلفات. الإتلاف في قتل الصيد واضح ليس كالإتلاف في ما يقولون في تقليم الأظفار وحلق الرأس. والعجب من أهل العلم رحمه الله أنهم تارة يقولون إن تقليم الأظفار وإزالة الشعر من باب الترفه وتارة يقول من باب الإتلاف. فهم يقولون إنه من باب الإتلاف فلا يظهر فيه بالجهل والنساء والإكرام، وتارة يقول من باب الترف فتجب فيه في الإتلاف. وهذا لا شك أنه شيء من التناقض. المهم أن نقول إذا فعل هذه المحظورات وهو معذور بالجهل أو النسيان أو الإكراه أو النوم أو عدم القصد فإنه لا شيء عليه. فلو دعس صيدا سيارة ومحرم عن غير عدم فلا شيء عليه، ليس عليه جزاء وليس عليه إثم. وقال وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الصواب أن فاعل المحظورات إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكرار أو نوم أو عدم قصد فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا جزاء ولا فساد نسك. ولا فرق في هذا بين الجماع وقتل الصيد وتقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب، كلها على حد سواء. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون ما كان من باب الإتلاف فإنه لا يعذر فيه بالجهل والإنسان والإكراه. فيقول مثلا من قلم ظفره ناسيا فعليه فدية، ومن قتل صيدا مخطئا فعليه الفدية، ومن جامع فعليه الفدية. وكل هذا لا دليل عليه. فإننا نقول لهم أخرجوا هذا من عمومات الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة في الخطأ والنسيان والإكرام. هذا دليل واحد يدل على ذلك. بل نقول لهم لدينا دليل على اشتراط العمد في أم المتلفات وهو الصيد. الصيد إذا صاد الإنسان شيئا وهو محرم جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. في نص القرآن لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منها. فأين نحن من هذا القيد؟ وأين نحن من عموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة بالجهل والإنسان والإكرام؟ وأين نحن من الأدلة الدالة على أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة السماح والتيسير ورفع الحرج كما قال تعالى ومن جعل عليكم الدين من حرج؟ لكن متى زال العذر فعلم بالمحظور يعني أو بالحكم أو ذكره أو زال إكرامه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه أي عن المحظور فورا. وهذا واضح أنه متى زال العذر وجب التخلي عن المحظور، لأن الحكم يدور مع علته إيش؟ وجودا وعدما. فهذا الرجل الذي فعل المحظور جاء إذا جاءه من يخبره وقال هذا حرام وجب عليه أن يتخلى فورا. هذا الرجل الذي فعل المحظور ناسيا نقول يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن المحظور فورا بدرا، لأن
لأنه متى زال موجب السقوط ارتفع. هناك أشياء لم نذكرها هنا يتعلق بأركان الحج وواجباته وسننه، ربما لا نذكرها على وجه الإجمال، فنقول إن الحج له أركان وواجبات وسنن. فأما أركان فهي أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ومعنى الإحرام أن ينوي الدخول بالنسك، فإذا لم ينوي الدخول بالنسك فإن حجه لا يصح. وهذا الركن قد يقول قائل إنه شرط، لأن النية في جميع العبادات شرط يذكرها العلماء رحمه الله في باب الشروط، وأحيانا تذكر في باب الأركان، وذلك لأن الأعمال كلها مركبة من نية وعمل قول أو فعل. الثاني الوقوف بعرفة في زمانه، ووقته من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، هذا الوقوف. فمن لم يقف بعرفة في هذا الوقت لم يصح الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقوله لعروة بن المقدس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفده. وقولنا إنه من الزوال هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة قبل الزوال، وقال خذوا عني مناسككم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يبتدئ من طلوع الفجر يوم عرفة، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المغرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقوله أو نهارا يشمل ما قبل الزوال وما بعده. والقائلون بأن ما قبل الزوال ليس وقت الوقوف يقولون إن هذا مطلق أو نهارا، فيقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال. ويظهر أثر الخلاف في رجل وقف بعرفة في الضحى ضحى اليوم التاسع ثم انصرف ولم يرجع إليه وبات بمزدلفة ليلة العيد، فعلى قول من يقول إن وقت الوقوف من طلوع الفجر يكون حج هذا صحيح، لكن عليه فدية لتركه الواجب وهو الوقوف إلى الغروب. وعلى قول من يرى أنه لا يجوز الوقوف إلا بعد الزوال يكون حج هذا الرجل غير صحيح. طيب، فإذا قلنا بأنه غير صحيح فماذا يصنع؟ يقول العلماء من فاته الوقوف فاته الحج، ويتحلل بعمره، يعني يحول إحرامه إلى عمره، فيطوف ويسعى ويحدث أو قصد. وإذا كان من العام القادم وجب عليه الحج إن كان حجه فريضة أو كان التفريط منه. أما إذا كان الحج غير فريضة ولم يحصل منه التفريط فإنه لا قضاء عليه، لأنه لم يفعل محرما ولم يكن واجبا. إذا الحكم من فات الوقوف أن نقول له إيش؟ تحلل بعمرة فطوف وسعى
واحذر أو قصر ثم البس ثيابك. وإذا كانت من السنة القادمة فاقض الحج إن كان فريضة أو كان التفريض منك. أما إذا لم يكن منك فريضة ولم يكن منك تفريض فلا قضاء عليك. الركن الثالث الطواف، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، ولا يصح قبل الوقوف بعرفة ولا قبل المبيت بمزدلفة، لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فجعل الطواف بعد هذا، بعد قضاء التفث ووفاء النذر. فمن لم يطوف البيت لم يصح حجه. ولكن هذا الطواف هل هو موقف او مطلق؟ يرى بعض العلماء انه موقف وانه لا يجوز ان يؤخر، اما عن ايام التشريق واما عن شهر الحجه. ويرى بعض العلماء انه مطلق غير موقف، وأن الإنسان متى شاء طهر في شهر الحجة أو في صفر أو في ربيع أو في أي وقت، إلا أنه يكون مقيدا، أي هذا الرجل مقيدا عن بقية عن محظور واحد وهو النساء، لأنه لم يحل التحلل الثاني. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر الحجة، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات. إلا من عذر، والعذر مثل أن تكون المرأة في الفساد وتستغرق جميع شهر الحجة فهذه معذورة، متى طهرت من اللباس طهر. أو يكون الإنسان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يطوف لا محمولا ولا على قدمين، فهذا أيضا عذر، له أن يؤخره إلى أن يزول عذره ولو خرج شهر الحجة. الرابع السعي بين الصفا والمروة، ودليل ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقوله ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بهما، أي بالصفا والمروة. وحكم تقييده بوقت أو عدم تقييده حكم الطواف. فإذا قلنا بأن الطواف مقيد في شهر الحجة قلنا وكذلك السعي، وإذا قلنا أنه غير مقيد قلنا وكذلك السائل. المهم انه تابع للطواف. فهذه اركان الحج اربعه. الركن الخامس مختلف فيه، وهو المبيت بمزدلفه. فان المبيت بمزدلفه اختلف العلماء فيه على اقوال ثلاثه: القول الاول انه ركن، والثاني انه سنه، والثالث انه واجب. فالذين قالوا انه ركن تدلوا بقول الله تعالى: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكأنه سبحانه وتعالى جعل ذكر الله عند المشعر الحرام كالوقوف، يعني أنه متقابلان: إذا أخذتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعروة بن المغرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فمفهومها أن من لم يقف مزدلفة لم يتم حجه كالذي لم يقف بعرفة. وهذا القول كما ترى قوي جدا. وأما قالوا بأنه سنة و
والقائل بأنه واجب وليس بركن فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فقط دون بقية الأفعال، ولا يجب علينا الطواف والسعي، لأن الطواف والسعي ركنان في الحج وفي العمرة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الأركان الخاصة بالحج، والركن الخاص بالحج هو عرفة فقط، أما الإحرام والطواف والسعي فهما عامة. القول الثالث وسط بين القولين، قال إنه واجب وليس بركن، وحكم واجب أن تركه لا يوجب فضلا عن الحج، وإنما يوجب الدم على خلاف في ذلك أيضا. فهذه أركان أربعة، ما هي صالح؟ نعم أربعة، وعرفتم أدلتها. الخامس مختلف فيه وهو الوقوف في مزدلفة، والأظهر أنه واجب، يعني الأظهر القول الوسط أنه واجب وليس بركن ولا سنة. الواجبات يصح الحج بدونها، ولكنه يأثم إذا تركها وعليه الفدية عند أكثر أهل العلم. أما كونه يأثم فلأنها واجب، والواجب يستحق تاركه الإثم، وأما كونها موجبة للفدية فليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليفرق دما. قال: وهذا له حكم رفع، لأن مثله لا يقال بالاجتهاد، وليس هذا من باب الخبر حتى نقول إنه مردود، لأن ابن عباس من أخذ عن بني إسرائيل، ولكن هذا حكم شرعي، ويبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما قضى بحكم شرعي بدون مستند من السنة، فيكون هذا في حكم مرفوع، ولكن المتأمل لا يجعله في حكم مرفوع، لأنه يمكن فيه الاجتهاد، والاجتهاد الذي يمكن فيه هو أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه، وحلق الرأس فعل محرم، وفعل محرم ترك لواجب، أليس كذلك؟ كيف تقول بلى؟ لماذا؟ بين قلنا فعل محرم ترك لواجب، كيف؟ الواجب ألا فعل محرم، فإذا فعل محرم فقد ترك ما يجب عليه وهو اجتناب المحرم، فيمكن أن ابن عباس رضي الله عنهما قاس ترك الواجب على فعل المحبوب، ويبقى أن يقال هو لم يذكر إلا الدم، قلنا نعم هو ذكر أعلى الفدية وأشقها، وذكر أعلى الفدية وأشقها وهو الدم، لأن عديل ذلك إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وكأنه رضي الله عنه أخذ
بالأشد. وعلى هذا فيكون هذا الحكم من ابن عباس رضي الله عنهما مبنيا على الاجتهاد، وإذا كان مبنيا على الاجتهاد لم يثبت له الحكم الرفع. وهذا هو المطلوب، أن يقال إن هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وما كان رأيا له.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: على كتاب السنة، فإن وافقهما فهو حق، وإن خالفهما فهو مردود، وإن لم يوافق ولم يخالف فهو قول الصحابة. وقول الصحابي قد اختلف العلماء رحمه الله هل هو حجة أو ليس حجة. والذي يقول إن سقوط كتاب السنة عن الحكم يعتبر دليلا لأن الأصل براءة الذمة، يقول إن هذا الحكم من ابن عباس مخالف لما تقتضيه دلالة كتاب السنة، لأنه لو كان ترك الواجب موجبا للدم لبينه الله عز وجل. فإن قال قائل ألا يمكن أن يستدل لذلك بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا الذي ترك الواجب محصور أو محصر. فالجواب أن له لا صحيح ولا يكون في الآية، لأن المحصر ممنوع من فعل هذا الشيء، وتارك الواجب ليس ممنوعا من فعله، ولكن هو الذي تركه. فقي أن يقال إذا فتحتم هذا للناس فإن الناس سوف يتحاورون بواجبه. فإذا قيل له مثلا إذا تركت قمي فليس عليك فدية ولكن عليك أن تستغفر، يقول أهل وسهلا أنا أستغفر الله بعدد كل إحصار. نعم، ولا يمكن، لأن أكثر الناس يقول خذ مني ألف تهليلة ولا تأخذ مني تفريسية، أليس كذلك؟ فنقول إن فتح هذا الباب للناس والقول بأن فاعل الواجب تارك الواجب ليس عليه شيء إلا أن يستغفر يوجب أن يدع الناس الواجبات ولا يأخذ بها، وهذه مصيبة. فلو أن أحد يقول أنا عند الفتية آخذ بهذا القول وإن كنت لا أراه من أجل حماية الناس عن ترك الواجبات وإضاعتها لكان له وجه. طيب إذا لم يجد فتية عن ذلك الواجب فماذا يصنع؟ يقول الفقهاء إذا لم يجد فدية فإنه يصوم 10 أيام كالمحصر، إذا لم يجد هدية فإنه يصوم 10 أيام. نقول هذا قياس على أصل لا فاسد، هذا قياس على أصل فاسد، وهو بنفسه غير صحيحين. لو فرضنا صحة الأصل لم يصح القياس. طيب كيف كان قياسا على أصل فاسد؟ وأن نقول من قال إن المحصر إذا لم يجد هديا فليصوم 10 أيام، أين الدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية كثير منهم فقيه، ولم يقل له فإن أحصرت فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فقال إن أحصرت فما استيسر من الهدي وسكت. فإذا كان الله أوجب ما استيسر من الهدي وسكت عما إذا لم يستيسر دل هذا على عدم الوجوب، ولهذا كان القول الراجح والذي نفتي به أن تارك الواجب إذا لم يجد هدية فدية فإنه لا صيام له، وذلك لعدم الدليل على الوجوب. فإن قال قائل دليل الوجوب قياس تارك الواجب على المتمتع، والمتمتع قال الله فيه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، نقول هذا قياس غير صحيح، لأن الدم الواجب في التمتع دم شكران وليس دم الفراق، والدم الواجب لترك الواجب دم جبران، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا. إذن الصواب أنه لا دليل على أن تارك الواجب يجب عليه فدية، وإنما نلزم الناس بها من باب السياسة، أي سياسة الشرعية حتى لا يهمل ويدعو، ولنا في ذلك سلف وهم جمهور العلماء. ثم إن الصواب أن من لم يجد فدية لترك الواجب فإنه لا يلزم السياسة، وذلك لعدم الدليل على إجابة. ويعلم أن إيجاب ما لم يجب في الشرع كإسقاط ما وجب في الشرع، إيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب، بل قد نقول إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط الواجب، لأن في إيجاب ما لم يجب إلزام للأمة إثبات الحرج عليها في الترك، بخلاف إسقاط ما وجب فإن الأصل براءة الذمة والتيسير على الأمة. وعلى هذا فنقول لكل شخص أوجب ما لم يجب الله إنك أخطأت فأنت كمن أسقط ما أوجبه الله. طيب الواجب الآن فإن أن ترك الواجب لا يوجب فساد النسك، ولكن فيه إيش؟ فيه الفدية على المشهور عند العلماء، والفدية هي دم، وإن لم يجد فصيام عشرة أيام، والصحيح أنه لا يجب لا هذا ولا هذا، ولكننا نوجب على الناس الدم خوفا من الانسياب والتهاون بالنسك. ما هي الواجبات؟ الواجبات قالوا أولا الإحرام من الميقات، ومصب الوجوب هنا قولنا من الميقات مو الإحرام، لأن الإحرام سبق له ركن، يعني أن يكون الإحرام من الميقات، وسبق بيان المواقيت. الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمغرق النهار، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، فمن دفع من عرفة قبل الغروب فقد ترك الواجب، فإن رجع قبل الغروب سقط عنه، وإن رجع بعد الغروب سقط عنه على أحد القولين ولم يسقط على القول الآخر، وذلك لأن هذا الرجل ترك ما يجب عليه من وقوف النهار ولم يأتي إلا في الليل فلازمه الدم. والقول الثاني يقول إذا رجع قبل الفجر سقط عنه الدم لأنه وقف في وقته فلا يزن. الثالث المبيت المزدلفة، المبيت المزدلفة، والمراد بذلك أن يبقى في المزدلفة معظم الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها أرقب القمر فإذا غاب دفعك، ولكن لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلا إذا صلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وقد وقف صلى الله عليه وسلم إلى طلوع إلى أن صلى الفجر وأسفر جدا. الرابع رموا جمرات جمرة العقبة يوم العيد والجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس وللضعيف من آخر الليل وينتهي بغروب الشمس على أحد القولين أو طلوع الفجر على القول الثاني وهو الصحيح أن الرمي ينتهي بطلوع الفجر من الليلة الثالثة اليوم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي يعني وقت أول وقته ولم يوقت آخره فدل على ذلك على أنه مطلق. فلو قال قائل ما دليلكم على أنه ينتهي بطلوع الفجر لأنكم إذا قلت إنما وقت ما حدد أول وقت دون آخره فهو مطلق فأين الدليل على انتهائه بطلوع الفجر؟ قلنا لعل الدليل وليس هناك يعني قوة لعل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوقوف بطلوع الفجر من اليوم الثالث فجعل الليلة التالية لليوم تابعة له فيقال هذا مثل قصده إلى النبي عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت قال لا حرج والمساء يطلق على أول الليل كما يطلق على آخر النهار. أما في أيام التشريق فيدخل وقت الرمي لزوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال وقال خذوا عني مناسككم. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من اليسر على العباد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين تراهما ما لم يكن اثما. ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين يعني ننتظر فاذا زالت الشمس طمينا. وهذا يدل على انهم قد علموا انه لا يصح قبل الزوال. واما قول بعض اهل العلم انه يصح الرمي قبل الزوال فلا وجه له مع احد الادله وكذلك قول من يقول انه يجوز للمتعجل ان يرمي قبل الزوال ولكن لا يدفع من منى الا بعد. وقول ايضا لا حجة له. فالصواب انه لا يجوز رمي ايام التشريق قبل الزوال. والى اين ينتهي؟ ينتهي على قول الراجح في طلوع الفجر من اليوم التالي. وبناء على ذلك نقول ما نقول لو انه دار الامر بين ان يرمي في الليل بهدوء وطمأنينة ويؤدي الرمي على ما ينبغي أو يرمي في النهار لكن بمشقة شديدة يصارع الموت ولا يدري أيرمي أحجاره أو يلفظ أنفاسه فأيهما أولى؟ نعم أقول لا شك أن الليل أولى أولى من الرمي في النهار في هذا الحال لأن الرمي في الليل محافظة على فضيلة تتعلق ليش؟ بذات العبادة، والمحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها كما قررنا ذلك سابقا. كم ذكرنا الآن؟ أربعة. الخامس المبيت منها ليالي أيام التشكير، لا يوم لا ليلة يوم عرفة، فإن المبيت بمنى ليلة يوم عرفة ليس بواجب، بدليل حديث عروة بن مضرس حيث إنه لم يقل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يطلب الوقوف بعرفة ولم يقل إنني وفدت في منى، فهو سنة المبيت بمنى قبل يوم عرفة. أما في أيام التشريق فالمبيت واجب، وهذا الواجب يسقط بالعجز عنه، ودليل سقوطه بالعجز عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل السقاية، والمبيت في مكة من أجل السقاية مبيت لمصلحة، فإذا رخص للإنسان في المصلحة في ترك مبيت المصلحة فلا أن يرخص له في حال العذر من باب أولى. ودليل آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة الذين يرعون الإبل أن يدعوا المبيت في منى ليالي أيام التشريق، فإذا كان كذلك فإن هذا الواجب يسقط بالعدل عنه، فلو لم يجد مكانا في منى فله أن يبيت خارجها، فهو أن يبيت خارجها، ولا ملزم أن يتكلف فنقول انزل في خارج منى في النهار وفي الليل جيت أنت وعائلتك لتنام على الأرض وفي الطرقات أو بين الخيام، لا نقول هكذا لأن هذا فيه مشقة وفيه إلقاء للتهلكة، إلقاء بلدي إلى التهلكة، وفيه أيضا إهمال لمالك الذي سيدعو في خيمتك. فإذ فنقول إذا لم تجد مكانا في منى لم يجب عليك المبيت فيها، ولكن هل نقول إنه سقط المبيت فبت في أي مكان شئت ولو في بيتك في مكة، أو نقول إن الواجب أن تبيت في طرف الحجاج؟ نعم الثاني هو الأقرب، أن الواجب أن يكون أن ينزل عند آخر خيمة من أجل أن يكون مع الناس تابعا له ويشعر بأنه بمسك، لكن لو ذهب إلى بيته صار بعيدا عن الحجاج ولم يكن لديه الشعور أنه في مسك، لأنه سوف يكون قد تحلى بالعمل الثاني فيتمتع بأهله ويعمل كل شيء وكأنه قد أنهى مسك، الذي يظهر بأنه يجب أن يكون عند آخر خيمة منه. طيب وهل يفرق بين أن يكون عند آخر خيمة من خيام منى من جهة مكة أو من جهة مزدلفة أو لا يفرق؟ نقول لا يفرق، وعلى هذا فإذا وجد مكانا عند آخر الخيام من ميال مكة ونزل فيه فلا بأس، لا يقال إنه الآن تقاطر عن منى، نقول هو تقاطر عن منى وسقط عنه المبيت لعدم القدرة عليه، ونحن قلنا له الآن كن مع الناس فكان معه. هذه خمسة. السادس طواف الوداع. طواف الوداع على من أراد الخروج إلى بلده بعد انقضاء المسكن، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ببيت وفي أرضهم في البيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، والتخفيف عن الحائض يدل على وجوبه على غيرها، لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفا عليه، لأن غير الواجب خفيف عن الإنسان يدعو ولا يرد. هذه هي الواجبة، وبقي علينا واجب سابق وهو الهدي على من كان متمتعا أو قارنا، فإن الهدي نسك بلا شك، وهو واجب على من كان متمتعا أو قارنا، وإنما لم يعده العلماء من الواجبات لأنه لا يجب على كل الناس، لا يجب على كل الناس. فإن قال قائل إن تعليلك هذا ينتقض بذكر وجوب طواف الوداع مع أنه لا يجب على الحائض والنفساء، فالجواب أن سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء لوجود المانع، وسقوط وجوب التمتع والقران على المفرد عن المفرد كفوات شرط، فهذا هو الفرق بينهم. ولكننا لو عدلناه في الواجبات وقلنا الهدي على من كان متمتعا او قارنا لكان هذا جيدا، لان هذا اذا تركه ينقص عليه نسبه. في الواقع لو طيل بعالم من جهن منها لم يكن بعيدا، لكن كلمة رخص العباس قد يكون ظاهرها الوجوب، وقد يكون ظاهرها الوجوب، ثم من القلب، لكن الأصل أن الرخصة عندما تكون في مقابل العديد. ثم إن الرعاة في الحقيقة مع كونهم تخلفوا عن المبيت بالمصلحة فقد تخلفوا عن المبيت بالفتح المضر، لأن الإبل لفظ في منى أتعبت الناس أتعبت أهلها وأتعبت المشاة وربما تضيق أيضا. فالقول بوجوب المبيت أقوى من القول بعدم الوجوب،

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: فضيلة الشيخ، هل التكبير ليلة العيد وكذلك صباح يوم العيد يكون بصفة جماعية وبصوت واحد؟
2: لا، هذا بدعة. الصفة الجماعية، صوت الجماعية لا بدعة. كل يكبر لنفسه، كل يكبر لنفسه، ولا يكبرون تكبير جماعي، لأن هذا بدعة. ما عهد عن السلف الصالح أنهم يكبرون جماعيا، وهذا يحول التكبير إلى أغاني وأناشيد، هذا محرم. نعم.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، وبارك في علمه وعمره، واصرف عنه كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: فأما الذات التي منها الإعداد ومنها الإمداد ومنها الفيض ومنها القبول، وهي الفاعلة للقابل والمقبول والشرط والمشروط، فلا يتصور أن يقال إنما اختل فعلها أو فيضها أو إيجابها وتأخر لاختلاف القوابل والشروط أو لتأخر ذلك، فإنه يقال القول في اختلاف القوابل والشروط وتأخرها كالقول في اختلاف المقبول والمشروط وتأخر ذلك، فليس هناك سبب وجودي يقتضي ذلك إلا مجرد الذات التي هي عندهم بسيطة، وهي عندهم علة تامة أزلية. فهل هذا القول إلا من أفسد الأقوال في صريح المعقول؟ وإن قالوا السبب في ذلك أنه لم يكن إلا هذا، وأن الممكنات لا تقبل إلا هذا، قيل الممكنات قبل وجودها ليس لها حقيقة موجودة تجعل هي السبب في تخصيص أحد الموجودين بالوجود دون الآخر، ولكن بعد وجودها يعقل كون الممكن شرطا لغيره ومانعا لغيره، كوجود أحد الضدين فإنه مانع من الآخر دون غيره، ووجود اللازم فإنه شرط في وجود الملزوم، أي لا بد من وجوده مع وجوده سواء وجد معا أو سبق أحدهما الآخر. وإنما يقدر وجود شيء من الممكنات، فكيف يعقل أن أحد الممكنين الجائزين اللذين لم يوجد واحد منهما هو الذي أوجب في الذات البسيطة أن يوجد هذا دون هذا، ويجعل هذا قديما دون هذا، مع أنها واحدة بسيطة نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة. وإذا قيل ماهية الممكن أوجب ذلك دون وجوده، قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن الماهية المجردة عن الوجود إنما تعقل في العلم الذي يعبر عنه بالوجود الذهني دون الوجود الخارجي، والعلم تابع للمعلوم، فإن لم يكن من الذات الفاعلة سبب يقتضي تخصيص ماهية دون ماهية بالوجود، بل كانت بسيطة لا اختصاص لها بشيء من الماهيات، لم يعقل اختصاص إحدى الماهيتين بالوجود دون الأخرى. ومعلوم أن الفاعل إذا تصور ما يريد فعله قبل أن يفعله، فلا بد من أن يكون فيما يراد فعله سبب يوجب تخصيصه بالإرادة، والعبد لإرادته أسباب خارجة عنه توجب التخصيص. وأما الرب تعالى فلا يخرج عنه إلا ما هو منه وهو مفعوله، فإن لم يكن في ذاته ما يوجب التخصيص امتنع التخصيص منه فامتنع الفعل. الثاني أن يقال: هب أن ماهية الممكن ثابتة في الخارج، لكن القول في تخصيص تلك الماهيات المقارنة لوجودها بالوجود دون بعض كالقول في تخصيص وجودها، إذ كان كل ما يقدر وجوده فماهيته مقارنة له. وإن قيل إن الماهيات أمر محقق في الخارج غني عن الفاعل، فهذا تصريح بأنها واجبة بنفسها مشاركة للرب في إبداع الوجود، وهذا باطل. وهذا يتوجه على القول بأن المعدوم ليس بشيء، وهو الصواب، وعلى قول من قال إنه شيء في الخارج أيضا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم إنه يمكن تحرير هذا الدليل بطريق التقسيم على كل تقدير تقوله طائفة من طوائف المسلمين، مثل أن يقال إن الحوادث إما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون لها ابتداء، وإما أن لا يمتنع دوامها بل يجوز حوادث لا أول لها. فإن كان الأول لزم وجود الحوادث عن القديم الواجب الوجود بنفسه من غير حدوث شيء من الأشياء، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام، سواء قالوا إنها تصدر عن القادر المختار ولم يثبتوا له إرادة قديمة كما تقوله المعتزلة والجهمية، أو قالوا إنها تصدر عن القادر المختار المريد بإرادة قديمة أزلية كما تقوله الكلابية والأشعرية والكرامية. وعلى هذا القول فيمتنع قدم شيء من العالم، فإنه ما من شيء من العالم إلا وهو مقرون بالحوادث لم يسبقها، سواء جعل كل ذلك جسما أو قيل إن هناك عقولا ونفوسا ليست أجساما، فإنه لا ريب أنها مقارنة للحوادث، فإنها فاعلة مستلزمة لها. فإذا امتنع وجود حوادث لا أول لها، امتنع أن يكون للحوادث علة مستلزمة لها، سواء كانت ممكنة أو واجبة. على هذا التقدير فالإرادة القديمة لا تستلزم وجود المراد معها، بل يجب وجود المراد في الوقت المتأخر عن الإرادة. وإن قيل إنه يمكن دوام الحوادث وأن لا يكون لها ابتداء، فيقال على هذا التقدير فيمتنع أن يكون شيء من العالم قديما أزليا، لا الأفلاك ولا العقول ولا النفوس ولا المواد العنصرية ولا الجواهر المفردة ولا غير ذلك، لأن كل ما كان قديما من العالم أزليا فلا بد أن يكون فاعله موجبا له بالذات، سواء سمي علة تامة أو مرجحا تاما أو سمي قادرا مختارا. لكن وجود الموجب بالذات في الأزل محال، لأنه يستلزم أن يكون موجبه ومقتضاه أزليا، وهذا ممتنع لوجوه، منها أن المفعول المعين للفاعل يمتنع أن يكون مقارنا له في الزمان أزليا معه، لا سيما إذا اعتبر مع ذلك أن يكون فاعلا بإرادته وقدرته، فإن مقارنة مقدوره المعين له بحيث يكون أزليا معه محال، بل هذا محال ممتنع فيما يقدر قائما به، فإنه يمتنع كونه مرادا أزليا، فلأن يكون ممتنعا فيما هو منفصل عنه بطريق الأولى. ومنها أنه إذا قدر علة تامة موجبا بذاته لزم أن يقارنه معلوله مطلقا، فيكون كل شيء من العالم أزليا، وهذا محال خلاف المشاهدة وإجماع العقلاء. وإذا قيل إن بعض العالم أزلي كالأفلاك ونوع الحركات، وبعضه ليس بأزلي كآحاد الأشخاص والحركات، قيل هذا يقتضي بطلان قولهم من وجوه: أحدها أنه إذا جاز كونه فاعلا للحوادث شيئا بعد شيء أمكن أن يكون كل ما سواه حادثا، فالقول بقدم شيء معين من العالم قول بلا حجة. الثاني أن كونه محدثا للحوادث شيئا بعد شيء بدون قيام سبب به يوجب الإحداث ممتنع، فإن الذات إذا كان حالها قبل هذا وبعد هذا ومع هذا واحدة امتنع أن تخص هذا بالإحداث دون هذا، بل امتنع أن تحدث شيئا. الثالث أنه إن جوز أن تحدث شيئا بدون سبب يقوم بها جاز أن يكون لجميع الحوادث ابتداء، فلا يكون في العالم شيء قديم، وإن لم يجوز ذلك بطل قولهم بأن تحدث الحوادث بدون سبب يقوم بها. الرابع أن إحداث الحوادث إن لم يجز بدون سبب يقوم بها بطل قولهم، وإن افتقر إلى سبب يقوم بها لزم أن يقوم بها تلك الأمور دائما شيئا بعد شيء، فلا تكون فاعلة قط إلا مع قيام ذلك بها، فيمتنع أن يكون لها مفعول معين أزلا وأبدا، لأن صدور ذلك عن ذات تفعل ما تقوم بها شيئا بعد شيء ممتنع، لأن ما تفعل بهذه الواسطة لا يكون فعلها إلا شيئا بعد شيء، فيمتنع أن يكون لها فعل معين لازم لها، وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكون لها مفعول معين لازم لها. الخامس أنه إذا قدر أن شيئا من معلولاتها لازم لها أزلا وأبدا لم يكن ذلك إلا لكون الذات علة تامة موجبة له، ومعلوم أن المعين مخصوص بقدر وصفة وحال، وهذا التخصيص الذي فيه يستلزم أن يكون لا اختصاص في علته، وإلا فالعلة التي لا اختصاص لها لا توجب ما هو مختص بقدر وحال وصفة. ومعلوم أنه إذا قدر أن الفاعل هو الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة عليها، سواء قيل إنه لا يقوم بها الأحوال أو قيل إنها تقوم بها، لكن على التقديرين لا تكون موجبة لشيء قديم أزلي إلا لمجرد الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة، لأن الأحوال المتعاقبة آحادها موجودة شيئا بعد شيء، فيمتنع أن تكون موجبة لشيء قديم أزلي، فإن الموجب القديم المعين الأزلي أولى أن يكون قديما أزليا معينا، والأحوال المتعاقبة ليس منها شيء قديم معين أزلي، فيمتنع أن يكون الموجب المشروط بها قديما أزليا.
2: يعني هم يعبرون بالموجب الخالق والموجب المخلوق، تعبير علم الكلام الكلاميين.
1: فإذا قدر أنه قديم أزلي لم يكن ذلك إلا بتقدير أن تكون الذات المجردة هي الموجبة، والذات المجردة ليس فيها اختصاص يوجب تخصيص الفلك دون غيره بكونه معلولا، بخلاف ما إذا قيل إنه حدث بعد أن لم يكن لأسباب أوجبت الحدوث والتخصيص، فإن هذا السؤال يندفع، وهذا دليل مستقل في المسألة ولم يتقدم بعد ذكره في هذا الكتاب. السادس أنه إذا كانت الأحوال لازمة لها كان تقدير فعلها بدون الأحوال تقديرا ممتنعا، وحينئذ فالذات المستلزمة للأحوال المتعاقبة لا تفعل بدونها، وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا بأحوال متعاقبة امتنع قدم شيء من مفعولاته، لأن القديم يقتضي علة تامة أزلية، وما يستلزم الأحوال المتعاقبة لا يكون اقتضاؤه في الأزل لشيء معين تام أزليا، بل إنما يتم اقتضاؤه لكل مفعول عند وجود الأحوال التي بها يصير فاعلا. السابع أنه إن جاز أن يقوم بالفاعل الأحوال المتعاقبة جاز بل وجب حدوث كل ما سواه، وإن لم يجز ذلك فإما أن يقال يمتنع حدوث شيء ومعلوم وجود الحوادث، وإما أن يقال بل تحدث بلا سبب حادث في الفاعل، وحينئذ فيلزم جواز حدوث كل ما سوى الله تعالى، فإنه إذا جاز أن يحدث الحوادث دائما بلا سبب يقتضي حدوثها فلا أن تحدث جميعها بلا سبب يقتضي حدوثها أولى، فإن هذا أقل محذورا، فإذا جاز الحدوث مع المحذور الأعظم فمع الأخف أولى. وأيضا فالأول إن كان مستلزما لتلك الحوادث كان الجميع قديما وهو ممتنع كما تقدم، وإن لم يكن مستلزما لتلك الحوادث كانت حادثة بعد أن لم تكن فيلزم حدوث الحوادث بدون سبب حادث، وإن كان مستلزما لنوعها دون الآحاد فقد عرف بطلان ذلك من وجوه، ولو جاز حدوث الحوادث بدون سبب حادث لجاز حدوث العالم، وإذا جاز حدوث العالم امتنع قدمه لأنه لا يكون قديما إلا لقدم العلة الموجبة له.
2: الآن من الذي يستفيد من مثل هذا الكلام استفيد منه أناس كفرة يقولون بقدم العالم، العالم قديم وليس بمخلوق، فالذي يريد الله هدايته يقرأ هذه الأوجه التي تبحر فيها شيخ الإسلام، وربما فند أقوالهم بما لم يفندها غيره، وألزمهم بإلزامات قوية في عدة أوجه من عدة أوجه، فقد يهديه الله عز وجل الذي يقرأ في مثل هذا مثل هذه الأوجه من أولئك الفلاسفة أولئك الضلال الذين أعرضوا عن ذكر الله، أعرضوا عن الآية، أعرضوا عن الحديث الذي عليه أئمة السلف من الصحابة ومن بعدهم، فاضطر شيخ الإسلام أن يناقش هؤلاء الزنادقة بجنس أقوالهم ويفند أقوالهم من جنس ما يقولون علم الكلام والفلسفة.
1: وإذا قدر أن ثم علة موجبة له فإنه يجب القدم ويمتنع الحدوث، وإذا جاز حدوثه امتنع قدمه، فكذلك إذا جاز قدمه امتنع حدوثه، فإنه لا يجوز قدمه إلا لقدم موجبه ومع ذلك يمتنع حدوثه. فكما أن الممكن الذهني الذي يقبل الوجود والعدم إذا حصل المقتضى التام وجب وجوده وإلا وجب عدمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليس في الخارج إلا ما وجب وجوده بنفسه أو بغيره أو امتنع وجوده بنفسه أو بغيره. فكذلك القول في قدم الممكن وحدوثه ليس في الخارج إلا ما يجب قدمه أو يمتنع قدمه، فإذا حصل موجب قدمه بنفسه أو بغيره وإلا امتنع قدمه ولزم إما دوام عدمه وإما حدوثه، فمع القول بجواز حدوثه يمتنع قدم العلة الموجبة له فيمتنع قدمه، فلا يكون أن يقال فلا يمكن أن يقال إنه يجوز حدوثه مع إمكان أن يكون قديما، بل إذا ثبت جواز حدوثه ثبت امتناع قدمه. ولهذا كان كل من جوز حدوث الحوادث بدون سبب حادث يقول بحدوثه، ومن قال بقدمه لم يقل أحد منهم بجواز حدوث الحوادث بدون سبب حادث، وإن كان هذا القول مما يخطر بالبال تقديره بأن يقال يمكن حدوث الحوادث بلا سبب حادث، لأن الفاعل القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، ويمكن مع ذلك قدم العالم بأن يكون المختار رجح قدمه بلا مرجح، فإن هذا القول لظهور بطلانه لم يقله أحد من العقلاء فيما نعلم، لأنه مبني على مقدمتين كل منهما باطلة في نظر العقول، وإن كان من العقلاء من التزم بعضهما فلا يعرف من التزمهما معا إحداهما، كون الفاعل المختار يرجح بلا سبب، فإن أكثر العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة أو هو قطعي غير ضروري، والثانية كون القادر المختار يكون فعله مقارنا له لا يحدث شيئا بعد شيء، فإن هذا أيضا مما يقول العقلاء أو جمهورهم إن فساده معلوم بالضرورة أو قطعا، بل جمهور العقلاء يقولون إن مفعول الفاعل لا يكون مقارنا له أبدا. ثم من النظار من قال بإحدى المقدمتين دون الأخرى، فالقدرية وبعض الجهمية يقولون بالأولى، وبعض الجبرية يقولون بالأولى، وبعض الجبرية يقولون بالأولى في حق الرب دون العبد، وأما الثانية فلم يقل بها إلا من جعل الفاعل مريدا أو جعل بعض العالم قديما كأبي البركات ونحوه. وأما القائلون بقدم شيء من العالم فلا يقولون بأن الفاعل مريد، وهؤلاء قولهم أفسد من قول أبي البركات وأمثاله، فإن كون المفعول المعين لم يزل مقارنا لفاعله هو مما يقول جمهور العقلاء إنه معلوم الفساد بالضرورة، فإذا قيل مع ذلك إن الفاعل غير مريد كان زيادة ضلال، ولم يكن هذا مما يقوي قولهم، بل نفس كون الفاعل فاعلا لمفعوله المعين يمنع مقارنته له. وما يذكرونه من حركة الخاتم مع حركة اليد وحركة الشعاع مع الشمس وأمثال ذلك ليس فيه أن المفعول مقارن فاعله، وإنما قارن شرطه،
3: وليس في العالم فاعل لم يزل مفعوله مقارنا له. وأما سائر القائلين بقدم شيء من العالم فلا يقولون بأن الفاعل مريد. ثم كل من الطائفتين من أعظم الناس إنكارا لمقدمة القدرية، وهو أن الفاعل المختار يرجح بلا مرجح حادث، ومتى جوز ذلك بطل قولهم بقدم شيء من العالم، فإن أصل قولهم إنما هو أن الفاعل يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن لامتناع حدوث الحوادث بلا سبب، فيمتنع أن يكون معطلا ثم يصير فاعلا، بل إذا قدر أنه كان معطلا لزم دوام تعطيله، فإذا قدر أنه فاعل لزم دوام فعله. وعندهم يمتنع ما قاله أولئك المتكلمون من جواز تعطيله ثم فعله، فمتى جوزوا أن يكون معطلا لم يفعل لم يمكنهم نفي ما قاله أولئك ولا القول بقدم شيء من العالم. لكن غاية من جوز هذا أن يصير شاكا يقول هذا ممكن وهذا ممكن ولا أدري أيهما الواقع، وحينئذ فيمكن أن يعلم أحدها بالسمع. ومعلوم أن الرسل صلوات الله عليهم أخبرت بأن الله خالق كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فمن قدر أن عقله جوز الأمرين فبقي شاكا أمكنه أن يعلم وقوع أحد الجائزين بالسمع. والعلم بصدق الرسول ليس موقوفا على العلم بحدوث العالم، وهذه طريقة صحيحة لمن سلكها، فإن المقدمات الدقيقة الصحيحة العقلية قد لا تظهر لكل أحد، والله تعالى قد وسع الطريق الهدى لعباده، فيعلم أحد المستدلين المطلوب بدليل ويعلمه الآخر بدليل آخر، فيعلم أحد المستدلين المطلوب بدليله ويعلمه الآخر بدليل آخر، ومن علم صحة الدليلين معا كان كل منهما يدل على المطلوب، وكان اجتماع الأدلة يوجب قوة العلم، وكل منهما يخلف الآخر إذا عزب الآخر عن الذهن. ولكن مع كون أحد من العقلاء لم يعلم أنه قال هذا، ومع كون نقيضه مما يعلم بالسمع، فنحن نذكر دلالة العقل على فساده أيضا، فنقول كما أنه ما يثبت قدمه امتنع عدمه، قدمه امتنع عدمه، فما جاز عدمه امتنع قدمه، فإنه لو كان قديما لامتنع عدمه، والتقدير أنه جائز العدم فيمتنع قدمه، وما جاز حدوثه لم يمتنع عدمه بل جاز عدمه. وقد تقدم أن ما جاز عدمه امتنع قدمه، لأنه لو كان قديما لم يجز عدمه بل امتنع عدمه. وتلك المقدمة متفق عليها بين النظار متكلمهم ومتفلسفهم وغيرهم، وبيان صحتها أن ما يثبت قدمه فإما أن يكون قديما بنفسه أو بغيره، فالقديم بنفسه واجب بنفسه، والقديم بغيره واجب بغيره. ولهذا كان كل من قال إن العالم أو شيئا منه قديم فلا بد من أن يقول هو واجب بنفسه أو بغيره، ولا يمكنه مع ذلك أن يقول ليس هو بواجب بنفسه ولا بغيره، فإن القديم بنفسه لو لم يكن واجبا بنفسه لكان ممكنا مفتقرا إلى غيره، فإن كان محدثا لم يكن قديما، وإن كان قديما بغيره لم يكن قديما بنفسه، وقد فرض أنه قديم بنفسه فثبت أن ما هو قديم بنفسه فهو واجب بنفسه. وأما القديم بغيره فأكثر العقلاء يقولون يمتنع أن يكون شيء قديما بفاعل.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: تجوز ذلك فإنه يقول قديم بقدم موجبه الواجب بنفسه، ففاعله لا بد أن يوجبه، فيكون علة موجبة أزلية، إذ لو لم يوجبه بل جاز وجوده وجاز عدمه، وهو من نفسه ليس له إلا العدم لوجب عدمه، ومع وجوب العدم يمتنع وجوده فضلا عن قدمه. فما لم يكن موجودا بنفسه ولا قديما بنفسه، إذا لم يكن له في الأزل ما يوجب وجوده لزم عدمه، فإن المؤثر التام إذا حصل لزم وجود الأثر، وإن لم يحصل لزم عدمه. وإذا قيل التأثير أولى به مع إمكان عدم التأثير، قيل هذه مقدمة باطلة كما تقدم، وأنتم تسلمون صحتها، والذين ادعوا صحتها لم يقولوا ببطلان قولهم، بل يجمع أحد بين هذين القولين الباطلين، فلم يجمع أحد بين هذين القولين الباطلين. ونحن في مقام الاستدلال، فإن قلتم نحن نقول هذا على طريق الإلزام لمن قال هذا من الجبرية والقدرية الذين يجوزون ترجيح القادر المختار بدون مرجح تام يوجب الفعل، فتقولوا فنقول لهم هل قلتم بأن الرب فاعل مختار، وهو مع هذا فعله لازم له؟ قيل لكم هؤلاء يقولون إن الفعل القديم ممتنع لذاته، ولو قدر أن الفاعل غير مختار فكيف إذا كان الفاعل مختارا؟ فقد علم أن فعل القادر المختار يمتنع أن يكون مقارنا له، ويقولون لا يعقل الترجيح إلا مع الحدوث، ويقولون إن الممكن لا يعقل ترجيح وجوده على عدمه إلا مع كونه حادثا، فأما الممكن المجرد بدون الحدوث فلا يعقل كونه مفعولا، بل يقولون إن هذا معلوم بالضرورة، وهو كون الممكن مما يمكن وجوده بدلا من عدمه، وعدمه بدلا من وجوده، وهذا إنما يكون فيما يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون معدوما، وما وجب قدمه بنفسه أو بغيره امتنع أن يكون معدوما فيمتنع أن يكون ممكنا. قالوا وهذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء، حتى أرسطو وأتباعه القدماء يقولون إن الممكن لا يكون محدثا، وكذلك ابن رشد الحفيد وغيره من متأخريهم.
2: صاحب بداية المجتهد من علماء الكلام من الضلال. نعم.
1: وإنما قال إن الممكن يكون
2: شهرستاني أيضا صاحب الملل والنحل، شهرستاني من أكابرهم، شهرستاني صاحب الملل والنحل.
1: حتى أرسطو وأتباعه القدماء يقولون إن الممكن لا يكون إلا محدثا، وكذلك ابن رشد الحفيد وغيره من متأخريهم. وإنما قال إن الممكن يكون قديما طائفة منهم كابن سيناء وأمثاله، واتبعه على ذلك الرازي وغيره، ولهذا ورد على هؤلاء من الإشكالات ما ليس لهم عنه جواب صحيح، كما أورد بعض ذلك الرازي في محصله، ومحققوهم لا يقولون إن المحوج إلى الفاعل هو مجرد الحدوث، حتى يقولوا إن المحدث في حال بقائه غني عن الفاعل، بل يقولون إنه محتاج إلى الفاعل في حال حدوثه وحال بقائه، وإن الممكن لا يحدث ولا يبقى إلا بالمؤثر. فهذا الذي عليه جماهير المسلمين، بل عليه جماهير العقلاء، لا يقولون إن شيئا من العالم غني عن الله في حال بقائه، بل يقولون متى قدر أنه ليس بحادث امتنع أن يكون مفعولا محتاجا إلى المؤثر. فالقدم عندهم ينافي الحاجة إلى الفاعل وينافي كونه مفعولا، فالحدوث عندهم من لوازم كون الشيء مفعولا، فيمتنع عندهم أن يكون مفعولا قديما. وهذا ليس قول القدرية والجبرية فقط، بل هذا قول جماهير العقلاء من أهل الملل وغير أهل الملل، وهو قول جماهير أئمة الفلاسفة. وأما كون الفلك مفعولا قديما فإنما هو قول طائفة قليلة من الفلاسفة، وعند جمهور العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة. ولهذا كل من تصور من العقلاء أن الله خلق السماوات والأرض تصور أنها كانت بعد أن لم تكن، وكل من تصور أن شيئا من الموجودات مصنوع مفعول لله تصور أنه حادث، فأما تصور أنه مفعول وأنه قديم فهذا إنما تتصوره العقول تقديرا له، كما يتصور الجمع بين النقيضين تقديرا له، والذي يقول ذلك يتعب تعبا كثيرا في تقدير إمكان ذلك وتصويره، كما يتعب سائر القائلين بأقوال ممتنعة. ثم مع هذا فالفطرة ترد ذلك وتدفعه ولا تقبله. وأعجب من ذلك
2: فطر الله العباد عليها أن الإنسان حادث مخلوق، أن الله خالق، كل مولود يدعى الفطرة يعرف أن الله سبحانه وتعالى خالقه. أما هؤلاء مسخت فطرهم صاروا جهالا، وهذا الكلام هو سبب، يعني مثل هذا هو سبب بغض أهل الحديث لهم، لهذا تجد أهل الحديث يبغضون علم الكلام جدا، ويألف الهرى ذم الكلام وأهله، ويألفون في مقدمات كتبهم في ذم الكلام، وهكذا ذم الفلسفة، حتى قال ابن الصلاح رحمه الله الفلسفة أس السفة، يعني أساس السفاهة هي الفلسفة.
1: وأعجب من ذلك تسمية هؤلاء العالم محدثا، ويعنون بكونه محدثا أنه معلول العلة القديمة، وإذا سئل أحدهم هل العالم محدث أو قديم يقول هو محدث وقديم، ويعني بذلك أن الفلك قديم بنفسه لم يزل، وأنه محدث يعنون بكونه محدثا أنه معلول علة قديمة. وهذه العبارة يقولها ابن سينا وأمثاله من الباطنية، فإنهم يأخذون عبارات المسلمين ويطلقونها على معانيهم، كما قال مثل ذلك في لفظ الأفول، فإن أهل الكلام المحدث لما احتجوا بحدوث الأفعال على حدوث الفاعل الذي قامت به الأفعال، وزعموا أن إبراهيم الخليل احتج بهذا، وأن المراد بالأفول والحركة والانتقال، وأنه استدل بذلك على حدوث المتحرك والمنتقل، نقل ابن سينا هذه المادة إلى أصله وذكر هذا في إشاراته، فجعل هذا الأفول عبارة عن الإمكان، وقال
2: أفول القمر، القمر لما أفل فلما أفلت، يعني في سورة الأنعام قال هذا ربي أفول، يعني غيابه.
1: فجعل هذا الأفول عبارة عن الإمكان، وقال إنما هو في حظيرة الإمكان، إنما هوى في حظيرة الإمكان، هوى في حظيرة الأفول،
2: يعني غاب، هوى غاب. طيب اكتفي بهذا أو إلى وصل الفقرة الأخيرة.
1: ولفظه فإن الهوى في حظيرة الإمكان أفول ما
2: أصحاب علم الكلام شغل الناس بلا فائدة.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

والعيد به مصباح جمعتنا نرتاح يكبر فرحتنا يملى حياتي سرور حالة وعطر وزهور عيد الحبايب غير للفرحة ياخذ

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل أقعده المرض من أداء فريضة الحج وليس له أولاد وأيضا حالته المادية صعبة جدا؟ ما حكم هذا؟ بارك الله فيكم.
2: الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال فإنه لا حج عليك، ولا مت في هذه الحال فإنه لا يثنى عليك، لأن الواجب يسقط بالعجز.
3: سؤاله الأول يقول: قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعض من زملائي، وكانت النية في الإحرام بالتمتع، ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أو نحلق، بل استمرينا كذلك على إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي.

0: ثم خلعنا الإحرام، فهل حجنا صحيح بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما؟ أرشدونا أثابكم الله.
1: يجب علينا أي بل يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه، هذا هو الواجب. فإذا استمرت في إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي في طواف العمرة فهذا لا حرج عليك، تكون قارنا ويكون ما أديته من الهدي عن القران. وإن كنت بقيت على نية العمرة حتى طفت وسعيت فإن كثير من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح، لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها. ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله.
0: ما حكم من أخل بشيء من أركان الحج وما هي أركانه وفقكم الله؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أخل بشيء من أركان الحج فإما أن يكون ذلك لحصر أو لغير حصر، ومعنى الحصر أن يمنع الإنسان مانع لا يتمكن به من إتمام حجه. فإن كان بحصر فإنه يتحلل من هذا ويذبح هديه إن تيسر ويحلق وينتهي نسكه، ثم عليه إعادة الحج من جديد في العام القادم إذا كان لم يؤدي الفريضة. فإن كان قد أدى الفريضة فالصحيح أنه لا تجب عليه الإعادة، لأن هذا من وجوب الإتمام ولم يتمكن منه بهذا الحصر الذي حصل له، والواجب يسقط مع العجز عنه. وأما إذا كان لم يؤدي الفريضة فإن الفريضة لا تزال في ذمته ويجب عليه أن يؤديها.
0: لا.
2: هذا إذا كان بحصر، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وأما إذا كان بغير حصر فإن يعني بمعنى أنه تركه لغير عذر مانع منه، فإن كان ذلك هو الوقوف بعرفة فإن حجه لا يصح ولا يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
0: لا.
2: وإن كان طوافا أو سعيا، والطواف والسعي من أركان الحج، وجب عليه فعلهما ولو كان في بلده، فإنه يجب أن يرجع ويطوف ويسعى لإتمام أركان نسكه. هذا هو ما يتعلق بالجواب بالسؤال.
0: يقول ما الذي يلزم من أخذه النوم خارج منى ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟
2: إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه لا شيء عليه، وإن كان هذا بتفريط منه فإنه يجب عليه عند جمهور أهل العلم، يجب عليه فدية يذبحها هناك في مكة ويفرقها على الفقراء، لأنه ترك هذا الواجب غير معذور، فوجب عليه الفدية لتجبر ما حصل من نقص وخلل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
2: صوت يضيء دروبكم.
3: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.

0: صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك خمسون ومئة باللسان. ليش؟ لأنه قال عشرا عشرا عشرا بعد كل صلاة، طبعا 33 أفضل، لكن لو قال فقط عشرة واحد مستعجل. لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله، ولو كنت مستعجلا لو عشرة عشرة عشرة. ليش؟ بعد كل صلاة عشرة كم صاروا؟ 30. سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا، 30. كم صلاة في اليوم الفرائض؟ 5. 30 × 5 150. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. قال في الحديث: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هي قبل النوم يقول مرة 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة، المجموع 100. قال: فذلك 100 باللسان.

الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.

وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
0: فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتينا.

0: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب،
1: وعساكم
0: علي
1: من عوادة،
0: عيدكم
1: مبارك
0: منهم
1: وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: صوت
0: قال الله تبارك وتعالى:
1: ونور
0: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول:
2: يا أيها
0: نعم
2: الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
0: لا،
2: لكن عشر الحجة اختصت بمزيد
0: نوح، من يشهد لك؟
2: فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر.

0: الله عليه وسلم،
1: يعني بعد أن
0: يا
1: تستغفر الله
0: عز وجل
1: وتقول اللهم
0: يقول
1: أنت السلام
0: الوحيد:
1: ومنك السلام،
0: يا ابن آدم
1: تكبر
0: مرضت فلم تعدني،
1: من طلوع الفجر يوم عرفة إلى
0: كيف أعود
1: إيش؟
0: وأنت
1: إلى
0: رب
1: آخر يوم من أيام التشريق،
0: العالمين،
1: وذلك يوم العصر، وذلك في صلاة العصر يوم
0: أما
1: التشريق
0: مرض
1: آخر أيام
0: فلم
1: التشريق.
0: تعده، أما علمت
1: ولك
0: أنك
1: أيضا
0: عدته
1: أن تكبر
0: وجدتني عنده،
1: في جميع
0: يا ابن
1: الوقت،
0: آدم
1: فيجتمع
0: فلم
1: في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق، يجتمع
0: أطعمك
1: تكبير
0: وأنت
1: مطلق
0: العالمين.
1: وتكبير
0: قال:
1: مقيد.
0: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة،

فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
3: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها المستمعون في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في هذه الحلقة التي نقدمها لكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. رحبوا بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرام.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يسر أمركم وأن يعيننا على أن نظهر محاسن الإسلام، فهي ظاهرة ولكنها تحتاج إلى إبراز وإلى تعريف للناس حتى يفهموا أن دينهم هو الدين الذي جاء بالخير وبالبركة وبكل المحاسن، وعليهم أن يفتخروا به أمام العالم، فهو خير كله وهو عدل كله وهو مصلحة كله
2: بمشيئة الله تعالى. في هذه الحلقات مستمعين الكرام لبرنامج محاسن الإسلام التي نسعى من خلالها لتسليط الضوء على محاسن هذا الدين العظيم وإبرازها أيضا، هذه المحاسن التي تظهر في كل تعاليم هذا الدين السمح العظيم في العبادات والتعاملات والأخلاق وغيرها من جوانب الحياة. في كل حلقة إن شاء الله سنسلط الضوء على قيمة عالية أو خلق حسن أو تعاليم حث عليها هذا الدين العظيم أو حذر منها الإسلام. نسلط الضوء أيضا على الحقوق التي أولاها الإسلام أولوية قصوى وجعلها غاية عظمى، وأول هذه الحقوق الذي يكون هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والذي هو معنى الإسلام. نبدأ إن شاء الله هذا البرنامج وهذه الحلقات بالحديث أولا عن هذا الدين العظيم إجمالا، وكيف أنه هو خاتم الأديان السماوية وأعظمها، وأنه هو دعوة جميع الأنبياء، وأنه هو دين الله عز وجل للبشرية كلها. دكتور، نبدأ حلقتنا هذه بالحديث حول دين الله عز وجل، حول دين الإسلام وأنه دين الله للبشرية جمعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لهم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات من حلقات برنامج محاسن الإسلام. الدين الإسلامي هو دين الله للبشرية، ولذلك العبارة التي تقول بأن الإسلام أو بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الديانات تحتاج إلى ضبط، لأن الناس لا يقصدون معناها الدقيق، لأن الدين دين آدم هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، ودين موسى وإبراهيم وعيسى وكل الأنبياء دينهم الإسلام، وإنما تختلف الشرائع، والشرائع جعلها الله تعالى مختلفة لحكمة أرادها. إذ أن الإنسان تطور مع مرور الزمن، لا أقول تطور جسديا ولكن تطور فكريا وتطور اجتماعيا ونفسيا وحياتيا، ولذلك كان كل أمة ينزل الله عليها من الأحكام ما يصلحها وما تحتاج إليه
2: وما يصلح حالها
3: وربما ارتكبوا بعض الآثام فأنزل الله عليهم من الأحكام ما هو بمثابة العقوبة. ولذلك الشرائع تختلف، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الدين هو الإسلام، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، والرسالات السماوية هي تنزل بدين الإسلام، وإنما الخلاف إنما هو في التشريعات التي تنزل، وتختلف التشريعات من جيل إلى جيل. مثلا أنت قلت يعني حسب الحال وحسب ما يحتاجه الناس، لأن البشرية كانت البشرية آدم وحواء، فكانت حواء تلد في كل بطن توأما، والبطن الثاني تلد توأما، فكان من شريعة آدم أنه يزوج ابن البطن هذه على بنت البطن الأخرى، يعني لا يزوج من البطن الواحد مع أن الأم واحدة. وهذه شريعة، لأن البشري ما كان يوجد غيرها، فكأن المحرمية كانت تكون مع البطن الواحد. ثم بعد ذلك لما كثرت البشرية وانتشرت يعني كثرت لم يعد هذا الحكم له مكان، وعاد الإنسان لا يتزوج من يخرج معه من بطن واحد سواء كان رجلا أم كان امرأة، يعني من كان معه من بطن واحد. طبعا المعروف موضوع الأقارب في شريعة يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين.
2: جميل.
3: ثم بعد ذلك لحاجة أرادها الله. نحن أنا الحقيقة ما بحثت الموضوع حتى أعرف ما الحاجة.
2: الشاهد دكتور أنك تقصد أن الشرائع مختلفة بحسب حاجة كل قوم ينزل الله تبارك وتعالى عليهم الشريعة التي تناسب وضعهم الاجتماعي.
3: صحيح.
2: ولكن الدين هو دين الإسلام.
3: الدين هو الإسلام
2: ودين الأنبياء جميعا. قبل أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا وأن ونستفيض فيها وأن الإسلام هو الدين الذي جاءت به كل الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. نريد أن نتحدث عن هذه الآية وما المقصود بها والمخاطب بها في كتاب الله تبارك وتعالى.
3: المقصود بهذه الآية ما ذكرناه من أن الدين هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا، دين آدم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وما بينهما هو الإسلام. والخلاف إنما هو في الشرائع التي تنزل كما ذكرت لك، اختلفوا يعني الأحكام من آدم إلى نوح إلى يعقوب مثلا كما ذكرت لك لحكمة أرادها الله، ثم حرم الله زواج الجمع بين الأختين لما يحصل من مشاحنات فيما يتعلق بالزواج، وهذه قد تؤدي إلى قطيعة الأرحام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ثم بعد ذلك جاءت شريعة عيسى وكان فيها من الأحكام ما فيها، ولكن كان هناك شيء من التشديد لحكمة أرادها الله، إما لطبيعة القوم وما فيهم من عناد وما فيهم من أخذ ورد. بعض الشرائع كان فيها من التشديد بسبب بعض الذنوب، يعني مثلا كان في شريعة موسى إذا أذنب الإنسان أصبح وذنبه مكتوب على جبينه، فضيحة. وكانت التوبة بقتل النفس، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم جاءت شريعة عيسى قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هل هنا عيسى جاء ليحل ما حرم الله؟
2: لا.
3: ولا بعض ما حرم عليكم بسبب ما ارتكبتم
2: من ذنوب
3: عاقبكم الله بتلك الأحكام وشدد عليكم في تلك الشرائع. ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هي الشريعة الخاتمة، الشريعة التي جمعت المحاسن، وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقات، ونسأل الله أن يعيننا على الإيضاح والبيان، لأن الذنب ذنبنا إن لم نوضح ما هو الموجود. نحن لا نريد أن نبتكر شيئا ولا أن نصنع دعاية لشيء لم يكن، بل نسأل الله أن يعيننا على إيضاح الموجود، لأن الشريعة الإسلامية عندما ننظر إليها
2: فيها محاسن كثيرة،
3: هي المحاسن
2: وصور
3: ليس فيها محاسن
2: وصور بهاء كثيرة،
3: هي ليس فيها محاسن بل هي
2: كلها.
3: بل هي المحاسن كلها، لأنها شريعة الله، شريعة من خلق وشريعة من رزق وشريعة من يعلم السر وأخفى، شريعة من يعلم احتياجات الإنسان وما بينه وما له وما عليه.
2: هذا ملفت مهم دكتور، عندما نقول أنه يوجد بها محاسن فهذا يعني يوجد بها على النقيض يعني.
3: لا لم تقصد هذا، خرج مخرج الغالب.
2: لا لكن عندما نتحدث عن أن الشريعة الإسلامية كلها محاسن،
3: كلها
2: في
3: محاسن.
2: أوامرها وفي نواهيها وفي تعاليمها وفيما حثت عليه وحذرت منه أيضا.
3: والله كثير من الناس يعني بعضهم يتذمر مما خاصة مما حرم وأحيانا مما أوجب، ولكن عندما ننظر في الشريعة ونتأمل، والعصر الحديث الحقيقة بقدر ما فيه من أشياء قد تكون يعني فتحت على الناس أمورا ومدت أعينهم إلى أشياء كثيرة، إلا أنها أمدتنا ببصائر وبينات تدل على عظمة هذا الدين، وأنه ما أمرنا بشيء إلا وفيه فائدة لنا، وما نهانا عن شيء إلا وفيه رحمة لنا، حتى في أدق الأمور في أبسط الأشياء، بل في الأشياء التي نخجل منها وهي قائمة على الستر، الله تبارك وتعالى سترنا فيها، نجد أن شريعة الإسلام توافق الخير والمصلحة للناس. ولذلك الآن الأبحاث العلمية المحكمة التي لا شك فيها ولا نشك في ذمم أصحابها، قد يخطئون في بعض التقرير، لكن تثبت أن ما يعني ذكره الإسلام وما شرعه الإسلام هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المصلحة. حتى عندما مثلا العلماء يقولون وجوب صلاة الظهر عند دلوك الشمس أمر لا ندري حكمته، وفعلا ما ندري، لكن العلماء الآن مع يعني التقدم العلم ومعرفة الساعة البيولوجية وجدوا أن حركة الشمس وزوالها عن كبد السماء له تأثير على جسم الإنسان، فيفرز مواد، هذه المواد هناك حاجة للتقليل من آثارها. الوضوء والصلاة في مثل هذا الوقت يؤدي إلى التقليل من آثار تلك المواد الضارة. الإنسان إذا نام مثلا، نحن أن استغرب لماذا قيام الليل ولماذا صلاة الفجر ولماذا الأذكار بعد صلاة الفجر إلى أن يأتي الإشراق، اكتشفوا أن الإنسان إذا نام يعني الدم يبدأ في تضعف حركته. ومعروف حتى عند الناس اللي يوصلوا المياه أن الأنابيب كلما كانت أضيق كلما كان اندفاع الماء يعني أسرع. فعندما تقل حركة الدم تبدأ الشرايين تتضيق، أقصى تضيقها يقولون في حوالي الساعة 8 صباحا أو 7. فالإنسان أحيانا ممكن يؤدي إلى جلطات بهذا التضيق. فإذا صحى في هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل أو صحى للفجر وقام وصلى، لأن الوضوء له أثر في تنشيط أعضاء الجسد، والصلاة فيها أثر في بث السكينة والروح، ثم يستمر بعد ذلك إلى أن تشرق الشمس وإلى أن يخرج من منطقة الخطر، بعد ذلك إذا أنام لا ضرر عليه. ولذلك أصبحت بعض المستشفيات في الغرب يعالجون المرضى بأن يصحهم في مثل هذا الوقت. ما كنا نعرف هذه الأمور. هذه يعني أنت الآن عندما تقوم وتصلي ركعتين ولو ركعتين في الليل، ثم تصلي الفجر، ثم تجلس للذكر، أنت تحمي نفسك من أمراض كثيرة ومن أضرار خطيرة جدا قد تؤدي بك إلى الوفاة، جلطات خطيرة. ولذلك يقال بأن طلبة الطب في السنة الأخيرة ينبهونهم أن أكثر الحالات في حالات معينة خاصة ما تتعلق ببعض المشاكل في القلب أو بالدماغ أو تأتي في الثلث الأخير من الليل. من يصحو في مثل هذا الوقت يقيه الله تلك الأمراض، لأن الجسم يعود إلى حركته، الدم يعود إلى حركته، الشرايين تعود إلى اتساعها. هذه أليست من المحاسن يا شيخ؟ نحن نقول ما القيمة أقوم في الليل أقوم في الفجر؟ طيب ما أقوم الساعة 6 أو 7 على الدوام مباشرة واخلص.
2: دكتور أنا أعتقد أنه إن شاء الله في هذه الحلقات سنبحر كثيرا في قضية المحاسن الاجتماعية. نعم. التي تربط علاقة الإنسان مع المجتمع ومحيطه، حتى هذه المحاسن التي يعني هذه التبريرات إن صح التعبير أو نعم. الاكتشافات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع، حتى يعني أن الله عز وجل الذي أمر هو الخالق المدبر الرازق العليم سبحانه وتعالى. في قضية يعني الشرائع دكتور، قبل أن نتحدث بعد الفاصل إن شاء الله عن دين الأنبياء وأنه الإسلام، الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما، سنتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل. لكن في قضية الإسلام وأنه خاتم الرسالات وأن الله عز وجل يعلم بحال الأمم وأن لكل أمة شريعة يعني خاصة بها، إلا هذا الدين فهو من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو دين لكل الناس لكل البشر الذين يعيشون في هذه الأرض.
3: تتمة على كلامك، هو دين لكل البشر لأنه يصلح لجميع البشر ويراعي احتياجات جميع البشر، ويراعي الرجل الذي في الصحراء ويراعي الرجل الذي يركب الفضاء.
2: أي صحيح،
3: يعني يراعي الطرفين ويلبي مصالحهم،
2: يصلح لأحوال كل الناس
3: ونصوصه من القرآن والسنة وبقية الأدلة الشرعية تلبي طلبات كل شخص. صحيح. بل العلماء قرروا بأن الأحكام تختلف حسب المكان والزمان والأحوال والعوائد وبحسب اختلاف الأشخاص، وهذا يدل على سعة هذا الدين وعلى أنه رحمة وعلى أنه سعى وعلى أنه يعني هداية الله للعالمين.
2: لو نظرنا الآن دكتور، لو نظرنا إلى حالنا تجد أنه فعلا يعني يصلح للرجل الذي يعيش في الصحراء، ويصلح للرجل الذي يعيش في البحر، ويصلح للرجل الذي يعيش في السماء في الطائرات مثلا، ويصلح للرجل الذي كثير الترحال والمريض والعاجز والصحيح والذكر والأنثى وكل يعني كل أصناف البشر، تجد أن هذا الدين يستوعب كل هؤلاء البشر. وهذا دليل دكتور على أن الله عز وجل خالق البشر والذي يعلم بحالهم وأحوالهم وما ينبغي عليهم أن يكونون، وأوجد هذه الشريعة السمحة لكي يتعايش الناس والبشر معه.
3: بالعكس، أنت تعرف الآن الأحكام الشريعة، لأن هناك بعض الصيحات ممن لا خلق لهم أو ممن لا دين لهم، هو أحد أمرين يعني، وأحيانا الاثنين مع بعض. في التفريق مثلا بين الرجل والمرأة، يعني نجد أن الله تعالى أعطى أحكاما لكل شخص بما يناسبه. والله عندما نفتقد يعني نحن لا نحس بالله، لو كلفنا الله بما كلف به النساء مما اختصهن به لشعرنا بالضيق.
2: صحيح.
3: ولو كلفهن بما اختصنا به لشعرنا بالضيق. ولذلك تجد سماحة الإسلام في أنه أعطى لكل ذي حق حقه. والإسلام عندما جاء بالعدالة، وهي أبرز محاسن الإسلام، العدالة في الإسلام على فكرة لا تعني المساواة، بل تعني إعطاء كل ذي حق حقه. يعني أنت الآن عندك شاب 15 سنة وعندك طفل سنتين، العدالة أن تكسو هذا وأن تكسو هذا، أن تعالج هذا وأن تعالج هذا، لا أن تلبس طفل السنتين ثوبا كثوب صاحب 15 سنة، ولا أن تلبس يعني صاحب 15 سنة ثوب السنتين، بل أن تعطي كل ذي حق
2: حقه،
3: أن تعطي كل ذي حق حقه. نعم.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل قصير بعده، إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي، حياك الله يا دكتور.
3: أهلا وسهلا بكم. أهلاً ومرحبا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نكمل حديثنا حول هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وأنه دين الله عز وجل لكل الأنبياء. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، وأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا باختلاف شرائعهم.
3: أولا أريد أن أقدم بين يدي الأمر يعني أمر مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى له صفات الجلال والجمال، ولا يستطيع البشر أن يخاطبوه مباشرة، ولذلك جعل الله الأنبياء ليوصلوا إلينا هذه الرسالة. والأنبياء أيضا لا يستطيعون أن يخاطبوا الله مباشرة، فجعل جبريل بينهم وبينه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء. هذا الإنسان الذي على هذا الكون لابد له من دين، لأنه إذا لم يكن له دين سيفسد الكون الذي أراد الله من خلق الإنسان عليه أن يعمره. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها وجعله خليفة في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الدين هو الذي يصلح الإنسان، وهذا الإنسان هو الذي يعمر البنيان، وهو الذي يعمر الكون. من أجل أن يعمر الإنسان الكون، الله تبارك وتعالى ركب فيه مجموعة من الغرائز التي تعينه على عمارة ذلك الكون. تصور أن الإنسان لا حب له في البقاء، لا حب له في المال، لا حب له في النساء، لا حب له في الولد، لا حب له في جمع المال، لا حب له في التملك، يعني ماذا سيصنع؟ سيكون منزويا في يعني في ما يكفي جسده ويكفي، وينطلق إلى تلك الدار الآخرة ويكفي. لكن ركب فيه هذه الغرائز القوية الشديدة، ثم ضبط تلك الغرائز بالتكليف، وهو الدين. والتكليف يعني أمرين: الأمر الأول اللي هو الدين الإسلامي كدين يتدين به الله عز وجل، الأمر الثاني الشرائع التي تضبط مسار حياته، تضبط مسار حياته. الدين الإسلامي طبعا كان دين الأنبياء كما قلنا في بداية الكلام، دين الأنبياء جميعا، وهو دين آدم، وهو دين نوح، يقول الله تبارك وتعالى عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وهو دين إبراهيم. الله تبارك وتعالى يقول: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
2: ربنا
3: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طبعا ومن ذريتنا يشمل كل الذرية إلى أن تقوم الساعة. الأمر الآخر، الله تبارك وتعالى يقول: هو سماكم المسلمين من قبل،
2: قبل هذه الآية الله عز وجل أيضا يقول: ما كان إبراهيم يهوديا.
3: هذا في الرد على النصارى حين نسبوه إلى النصرانية واليهودية، فقال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم يقول: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين ليس بمعنى أن من كان قبله لم يكونوا مسلمين، وإنما لعله في عصره وفي وقته الذي انتشر فيه الشرك وانتشر فيه عبادة الأوثان. موسى يقول لقومه، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم
2: مسلمين.
3: طيب يعني هل ما قال لهم إن كنتم يهود؟ يعني كلمة يهود معناها من هذا بمعنى تاب ورجع إلى الله.
2: أيه.
3: قال: إن هدنا إليك بمعنى رجعنا إليك وتبنا. لكن اليهود شبهوا هذه الصورة وأصبحت لها رمزية معينة. عموما عيسى قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري
2: إلى الله.
3: قال الحواريون:
2: نحن
3: أنصار الله، آمنا بالله واشهد
2: بأننا مسلمون.
3: أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعني وهي رسالته رسالة الإسلام. قبل ذلك سليمان عندما قال: ألا تعلوا علي وأتوني
2: مسلمين.
3: سليمان نفسه ماذا يقول؟ يقول: فتبسم ضاحكا من قولها في سورة النمل عندما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم
2: لا يشعرون.
3: قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، إلى آخر الآية. المهم فيها أنه من المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرسالته: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى آخر الآية. وهي تدل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الإسلام. إسلام الصحابة رضوان الله عليهم وإسلام الأمة المحمدية هو مقياس إسلام الأمم السابقة.
2: كيف هذا؟
3: أي من بقي من الأمم السابقة من أصحاب الأديان هم اليهود والنصارى، ولذلك هم يقولون: نحن أصحاب الحق. اليهود يقولون: نحن أصحاب الحق، والنصارى يقولون: أصحاب الحق، والمسلمون يقولون: نحن أصحاب الحق. الله تعالى يقول: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك يحكى أن أحد الأمراء في إحدى الدول ولعلها مصر كان بين يديه قسيس وراهب ومسلم، عالم مسلم، فسألهم قال: كلكم تدعون أنكم على الدين وأنكم ستدخلون الجنة، فمن الذي سيدخل الجنة؟ فقال العالم المسلم: إن زعم اليهود أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بموسى فنحن نؤمن بموسى، وإن زعم النصارى أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بعيسى فنحن نؤمن بعيسى، وإن زعمنا أننا ندخل الجنة لأننا نؤمن بمحمد فنحن نؤمن بمحمد ولا يؤمنون، إن داخلها لأننا نؤمن بعيسى، وداخلها لأننا نؤمن بموسى، وداخلها لأننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقياس، وإيمان يعني إيمان الصحابة وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم هو المقياس. فيعني هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالإسلام وكان يرسل رسله إلى الأمراء وإلى الملوك والأكاسرة والقياصرة ويقول: أسلم تسلم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الإسلام وهو الدين. تبقى الشريعة تختلف بحسب ما يحتاجه الناس، ولذلك تنظر في شريعة الإسلام ما كان من التشريعات في مكة المكرمة ربما اختلف بعضها في المدينة المنورة، في يعني ما كان في أول الإسلام ربما اختلف عما كان في آخر الرسالة المحمدية، وما كان في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ربما نسخ بعضه في آخر الأمر. ولذلك تجد في كلام أهل العلم يقول كان آخر الأمرين مثلا ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين، وبعض العلماء يذكرون أن هذا الحديث منسوخ بالحديث الآخر أو أن هذه الآية منسوخة بالآية الأخرى، وهكذا يدل على أن الشرع هي لتلبية حاجات الناس ولتحقيق مصالحهم، لجلب المصلحة أو تكميلها ولدفع المفسدة أو تقليلها، وهذه حكمة الله في النسخ، حكمة الله في النسخ، بل حكمة الله في التدرج في بعض الأمور في التشريع. وهناك فرق بين النسخ والتدرج. التدرج أن ينقلنا الله من تشريع إلى تشريع بحيث يكون هو التشريع الأخير هو المرحلة التي نصل إليها والتي تتهيأ فيها نفوسنا للاستجابة لأمر الله تعالى، كما قال السيدة عائشة لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا لا ندعها أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعه أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى تدرج بهم وتلطف بهم، والتدرج هنا لتهيئتهم للاستجابة، لأن الله أحل الزنا أولا ولا أحل الخمر أولا، أما الزنا فما لم يحصل فيه لم يرد فيه تدرج، بل لأنه من مستقبحات الأمور ولا يقبلها الإنسان قبل أن يكون مسلما، فكيف بعد أن يكون مسلما. لكن ما جرى في الخمر الذي يتوهم فيه مصلحة متوهمة عند كثير من الناس، توهمون أنهم إن دخلوا في الخمر أصابهم من النشوة والراحة والشيء الكثير،
2: لذلك جاء التدرج،
3: لذلك جاء التدرج لينقلهم. بالإضافة إن مثل هذه المواد فيها تأثير على الجسد، وهذا الجسد لا يستطيع أن يتخلص من تلك المواد إلا بعد تدرب وفترة وانقطاع ومحاولة، كما يصنع الأطباء مع بعض من يتعاطون يحاول أن يعطيها علاجات، وأحيانا أشياء بديلة مواد تشبه، وأحيانا نفس الحركات، يعني أصحاب السجائر أحيانا يعطوهم، هذا ليس تعاطي لكن أقصد يريد أن يخلصه من هذه الصفة المذمومة القبيحة التي ما ينبغي له أن يقع فيها، ببعض الأشياء التي يمسكها في يده، ببعض الروائح، التدخين الإلكتروني، أو يعني بحيث أحيانا يعطوا بعض الحبوب التي تخفف المادة.
2: أشهد أنهم يتدرجون كما
3: التدرج كان. إذا كان البشر يتدرجون فالله هو الخالق الرازق الحكيم العليم يتدرج بالبشر بما يصلحهم، وليس ذلك كما يدعي بعض من أنكر النسخ بأنه بداء وجهل، بل هو حكمة ومراعاة للمصلحة التي تنفع البشرية. المهم الشاهد هنا عندنا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو مقصود الرسالة المحمدية، بل هو دين الإنس والجن. الجن يقولون أن منا المسلمون
2: ومنا القاصدون،
3: وهؤلاء يخبرون عن مرحلة ما قبل الرسالة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. قاسطون هنا بمعنى من الجور وليس من العدل، لأن قسط غير أقسط، قسط بمعنى جار
2: ظلمة،
3: وأقسط بمعنى عدل، ولذلك أقسط اسم الفاعل منها مقسط، والقسط اسم الفاعل منها قاسط، فهو معنى من المسلمون العادلون ومن الجائرون، تحدثون عن أنفسهم أنهم كانوا قبل ذلك مسلمون، ثم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجعوا ولوا إلى قومهم مدبرين، ثم أعلنوا إسلامهم. فالإسلام هو دين البشرية وهو دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، ثم يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله تعالى يقول قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإذا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإسلام.
2: أيضا الله عز وجل يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
3: إذن هذا إخبار عن أن الدين هو الإسلام، ويقول الله تعالى فإن لم استجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم
2: مسلمون.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهنا لما يقول بالكفر الأل هنا للعموم، كفر عموما، ومعنى ذلك أن الإسلام هو نقيض الكفر. قال فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وختم به الرسالات. ثم كانت الشريعة يعني على ما هو معروف في كتب الفقه، وكيف تدرج التشريع،
2: وكيف أن هي صالحة لكل وقت وكل زمان ولكل مكان ولكل ناس ولكل قوم أيضا.
3: أكيد. وبعد أن استقرت الرسالة في صورتها النهائية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في حجة الوداع حين أنزل الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، هنا بمعنى الإكمال الشرائع، بمعنى إكمال إيه؟ الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولذلك بعض القراء هنا من اللطائف الجميلة يقف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ثم يبدأ: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه حدثنا بها بعض المشايخنا وكنا نقرأ عليهم في القاهرة، قال: لأن الله لم يرضى الإسلام في ذلك اليوم، بل رضى الإسلام كان قبل ذلك،
2: منذ أن خلق الله.
3: ولذلك فالذي حصل في ذلك اليوم إنما هو إكمال الدين وإتمام النعمة.
2: جميل. نعم. دكتور، وصلنا لختام هذه الحلقة، أنا أشكرك كثيرا، ولعلنا نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة هذا الموضوع والحديث عن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، قبل أن نتحدث إن شاء الله في الحلقات المقبلة عن هذه المحاسن. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وأسأل الله أن يتقبل منا العلم والعمل.
2: اللهم أمين. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ألقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الواقعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مواقف قرآنية.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
0: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أهلا وسهلا بأحبتي في كل مكان، ومع حلقة جديدة بإذن الله تعالى في هذا البرنامج. قوم لوط عليه السلام أتوا إلى لوط، طلبوا منه أن يأخذوا ضيوفه لكي يمارسوا معهم الفاحشة. يقول القرآن: فطمسنا أعينهم لم يروا الضيوف، انتهى الليل. وسيأتي الآن الصبح كما قال الله سبحانه وتعالى: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. دعونا نعطي عنوانا لهذه الحلقة: الصبح القريب. ماذا سيحدث في هذا الصباح أو في ذلك الصبح الذي ذكره القرآن الكريم لهؤلاء القوم الذين مارسوا فاحشة لم يعملها أحد من البشر؟ ذكر الله سبحانه وتعالى العذاب الذي نزل على قوم لوط في 9 سور، وهو عدد كبير جدا حينما يعرض القرآن الكريم لعذاب قوم معينين أن يعرضه على مرة مرتين 3، سواء بتفصيل أو بإجمال. لعله والله تعالى أعلم قوم لوط لشناعة جرمهم ولارتكابهم الفاحشة العظمى يقول الله سبحانه وتعالى في 9 سور، سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الحجر وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل وفي سورة النجم وفي سورة القمر وفي سورة الذاريات وفي سورة الحاقات، حتى نتخيل أحبتي حجم هذا العذاب الذي ذكره القرآن الكريم في 9 مواضع من كتابه العزيز. تنوع العذاب وأتى بسور متعددة، فقد جاء بسورة مطر وأمطرنا عليهم مطر، لكن انتبهوا أحبتي، المطر الذي نزل على قوم لوط ليس فيه ماء، فيه شيء آخر سنعرفه بإذن الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة أخرى أنها الصيحة، فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي مع وقت الإشراق. إذن مطر وصيحة، وفي آية أخرى حاصبة، إنا أرسلنا عليهم حاصبة، والحاصب أحبتي هي الريح الشديدة التي تحمل الحجارة وتحمل معها العذاب والعياذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى لنرسل عليهم حجارة من طين، أي طين؟ وأين أتى هذا الطين؟ بل استمعوا إلى كلمة خطيرة جدا ذكرت في عذاب قوم لوط، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مرتين، مرة في سورة هود ومرة في سورة الذاريات. يقول الله تعالى في سورة هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة.

0: عند ربك. الآية الأخرى: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك. ما معنى كلمة مسومة؟ كلمة مسومة حجارة مكتوب عليها الذي سيعذب بهذه الحجارة، موسوم والعياذ بالله من شدة العذاب، من سجيل، سجيل واد في جهنم، كأن هذه الحجارة أخرجت من سجيل جهنم والعياذ بالله. منضود، منضود الموضوع بعضه على بعض، أي أنها متتابعة في النزول ليس بينها فترة توقف. صيحة، حاصب، مطر، وأمطرنا عليهم، وحجارة من سجيل، ومنضود، إذن المسألة بهذه الكلمات التي ذكرها القرآن الكريم تشير إلى قضية خطيرة. بل لما انقلبت فطرتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى ولجأوا إلى الرجال بدل النساء، جاء العذاب من جنس العمل. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. لم يرد في القرآن الكريم عذابا لقوم ذكره الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة: جعلنا عاليها سافلها. ذكرها القرآن الكريم في موضعين إشارة إلى انتكاس الفطرة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لما انتكست فطرة هؤلاء القوم وبدأوا يلجؤون إلى الرجال بدل النساء انتكاس الفطرة، جاء العذاب انتكاس القوم، فجعلنا عاليها سافلها، ولا يوجد عكس. أقصد لا يوجد أن يقول جعلنا سافلها عاليها، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه. طيب يا لك أن تسأل أخي المستمع الكريم، كيف صورة العذاب؟ هل هو جعل عاليها سافلها، أم مطر، أم حجارة، أم سجيل منضود؟ كيف كانت صورة العذاب الذي نزل على هؤلاء القوم؟ وهذا هو الموقف في هذه الحلقة بإذن الله. سأذكر تفصيلا لما حدث لهؤلاء القوم وأشار إليه القرآن الكريم بعد الفاصل بإذن الله تعالى، لا تذهبوا بعيد.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: أهلا بكم أحبتي من جديد. صورة بشعة للعذاب الذي نزل على قوم لوط لبشاعة جرمهم بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. كيف كان؟ أولا التوقيت، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ وفي آية أخرى: فأخذتهم الصيحة مشرقين. وتخيل معي الموقف مع الإشراق، مع بداية الصباح، مع بداية يوم جديد لهؤلاء القوم، تبدأ صور العذاب تنزل عليهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. كيف كانت صورة العذاب؟ لما أصبحوا أي قوم لوط، نزل جبريل عليه السلام فاقتلع الأرض، أي اقتلع قرى قوم لوط، اقتلعها قال بعض علمائنا من أساس البيوت التي كانت موجودة، اقتلع الأرض التي كانت فيها قرى قوم لوط وليست قرية. ثم جبريل، لا يخفى عليكم إنه أحد ملائكة الله سبحانه وتعالى ولا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى، فحملها أي رفع هذه القرى إلى الأعلى، ذكر بعض علمائنا وفي كتب التفسير، ورفعها إلى السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وأصوات ديوكهم، ارتفعت إلى درجة أن الملائكة التي في السماء سمعت نباح كلابهم وأصوات ديوكهم. ثم وهي في الأعلى قلبها، لاحظوا الآية: فجعلنا عاليها سافلها ثم أهبط بها إلى الأرض على صورته الجديدة حتى نزلت إلى الأرض بهذه الصورة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: والمؤتفكة أهوى، أي والمنقلبة، المؤتفكة المنقلبة أهوى بها جبريل عليه السلام إلى الأرض بعد أن اقتلعها ثم أسقطها على هذه الأرض. الآن قد يكون، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، مع هذا الانقلاب هناك أناس قد هلكوا من قوم لوط، لكن ربما أن هناك ناس لم يهلكوا، فجاء العذاب الآخر الذي أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع. ثم بعد ذلك، بعد أن قلبت هؤلاء القرى ورجعت إلى الأرض بدأ العذاب الآخر. ثم جاء الله سبحانه وتعالى بالمطر حين أسقط عليهم الأرض مطر، لكن هذا المطر ليس فيه ماء. لاحظوا القرآن الكريم حينما يصف المطر فيقول وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. المطر الذي كان ينزل كانت حجارة من سجيل، ليس مطرا فيه ماء، مطر فيه حجارة من أين؟ من سجيل، من جهنم والعياذ بالله، وموسومة، كل حجر تذهب إلى الشخص المعين بذاته. ولذلك لك أن تسأل هل زوجة لوط عليه السلام خرجت مع لوط ولا يلتفت منكم أحد، أم أنها بقيت وأصابها العذاب؟ ليست هناك حقيقة واضحة عند علماء التفسير في إجماع. بعضهم ذكر أنها خرجت والتفتت حينما قال الملائكة للوط ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمر، والتفتت فأصابها العذاب. وبعضهم قال أنها لم تخرج أصلا مع لوط عليه السلام وبقيت وأصابها العذاب. إذن المطر الذي ينزل، ينزل مطر من حجارة من سجيل، من فيها من الصواعق وفيها من الزلازل، وتتبعه صيحة. فهكذا كان القرى كلهم قد انتهوا، فكان الحجر يأتي إلى الرجل المعين بذاته فيقتله حتى أتى عليهم جميعا فأهلكهم ولم يبقى منه أحد. والعلم عند الله سبحانه وتعالى متى بدأت الحجارة أو مطر الحجارة ينزل عليهم. وحتى من كان خارج القرى أصابته الحجارة، تذكروا موسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وبعد هذا العذاب وبعد هذا الهلاك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لنا وللبشر جميعا، ختم القرآن الكريم ولأول مرة بكلمة جديدة خاصة بقوم لوط عليه السلام بعد أن استعرض العذاب وانتهى منه. يقول الله سبحانه في سورة الحجر إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمين هم المعتبرين، العارفين، المتعظين، الفطنين. ولأول مرة يذكر القرآن الكريم كلمة المتوسمين، ولم تأتي إلا مع عذاب ومع قصة قوم لوط عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ولينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل ونهلك. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الله أكبر. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في استعمال حروف المعاني، ومن ذلك قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فيلاحظ أن القرآن الكريم استعمل اللام مع جعلناه في لجعلناه حطاما، ولم يستعملها في جعلناه أجاجا. وهذه اللام تسمى لام التوكيد، يؤتى بها لزيادة البيان وتقويته وتأكيده. وقد استعملها القرآن الكريم مع الزرع فقال: لو نشاء لجعلناه حطاما، وذلك لأن الزرع وإنباته وجفافه بعد النضارة حتى يصير حطاما مما يحتمل أنه من فعل الزارع وصنعه، فأخبر سبحانه أنه هو الفاعل الحقيقي لذلك، وأنه قادر على جعل الزرع حطاما في حال نموه لو شاء، فاحتيج للتوكيد دفعا لهذا الإيهام. بينما لم يستعمل القرآن الكريم لام التوكيد مع الماء فقال: لو نشاء جعلناه أجاجا، لأن إنزال الماء من السماء مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى، ولأنه لن يستطيع أحد الادعاء بإمكانيته إنزال المطر من السحب، فلهذا لم يكن ثمة حاجة للتوكيد.
2: بديع البيان.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أنه قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: وجاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. والأنباط فلاحون من العجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يسم في الوجه. وعن جنادة بن جرادة أحد بني غيلان ابن جنادة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جنادة، فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجه؟ أما إن أمامك القصاص. فقال: أمرها إليك يا رسول الله. الحديث. رواه الطبراني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي مختصرا وصححه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. قال: أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهوات جمع لهات، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. وقوله فما زلت أعرفها أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه
كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها، رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة

0: 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس العاشر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيلقي على حضراتكم في إذاعة القرآن الكريم هذا الدرس. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: درسنا هذا اليوم والذي نرغب أن تلقوا الضوء وتتحدثوا فيه فضيلة الشيخ عن هذا اليوم الفضيل، وهو يوم النحر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم النحر هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد يوم عرفة، هو يوم الحج الأكبر، سماه الله في القرآن العظيم يوم الحج الأكبر، الحج الأكبر يوم عرفة، لأنه تؤدى فيه غالب مناسك الحج. في هذا اليوم ترمى جمرة العقبة، النزول في منى والمبيت في منى، وينحر الهدي في هذا اليوم، فهو تجتمع فيه مناسك الحج، طواف الإفاضة في هذا اليوم، والسعي بين الصفا والمروة، فهو يوم الحج الأكبر. يخرج العمرة فهي حج أصغر، وسمي يوم الحج الأكبر لما ذكرنا من أنه تفعل فيه غالب أعمال الحج من رمي الجمرة الكبرى ونحر الهدي والنزول بمنى وأيام التشريق. نعم،
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للقارن والمفرد والمتمتع، ماذا يعملون في يوم النحر أو اليوم العاشر؟
4: القارن والمفرد إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت طواف الإفاضة وسعى بين الحج والعمرة، فإنه يتحلل التحلل الكامل. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل المناسك الثلاثة حل له حتى النساء. نعم،
3: قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: افعل ولا حرج.
4: أعمال يوم النحر مثلا رمي الجمرة، الطواف، والسعي بالبيت، حلق الرأس، أي شيء بدأ به لا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل ترتيبها: أولا رمي الجمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، هذا الأفضل الترتيب. وإلا لو قدم أو أخر فلا بأس عليه في ذلك، لأنه ما سئل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عن أي شيء قدم أو أخر من هذه الأنساك إلا قال افعل ولا حرج.
3: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة العيد وبالنسبة لبقية الصلوات على الحجاج في يوم العاشر أو يوم النحر،
4: الحجاج ليس عليهم صلاة عيد وليس عليهم صلاة جمعة، إنما هذا في الأمصار في غير الحج، عليهم صلاة عيد وعليهم مثلا ما شرع الله سبحانه وتعالى لهم. نعم.
3: من عجز عن النحر يوم العاشرة فضيلة الشيخ بالنسبة للحجاج ماذا عليه؟
4: أيام النحر متمددة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فأيام النحر أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، فإذا غربت الشمس يوم الثالث عشر انتهى وقت النحر وانتهى الحج كله. نعم.
3: بعض الناس فضيلة الشيخ عند الرمي قد يخالف السنة، ما السنة في الرمي في اليوم العاشر؟
4: السنة في اليوم العاشر وغيره في الرمي هو أن يأخذ معه سبع حصيات يرمي بها جمرة العقبة، كل حصاة مثل حصى الخذف الذي يخذف على الأصابع، لا كبيرة ولا صغيرة، متوسطة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ولا بد أن تقع الحصاة في الحوض، فإن طارت ولم تقع في الحوض لم تجزي، يرمي بدلها. نعم.
3: شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم على ما بينتم في هذه الأسئلة وفي هذا الدرس المفيد من أيام يوم النحر. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج، وتحية من زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: هل من أهل السنة بعد الصلاة البدء بالتكبير أم بالاستغفار؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار، لكن ورد أنه كان يكبر، وهذا أخذ به بعض المذاهب الفقهية على أنه يكبر بعد السلام، لكن لو فعل هذا أحياناً لا بأس، يعني أتى بالتكبير.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأي

0: صدق الله العظيم.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة،

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور الأحزاب وسبأ وفاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السعودي. إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة النور وحتى سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة النور وحتى سورة الشعراء.
1: ذكرى للذاكرين، إحسان وخيرات في عشر مباركات. الكبرياء والعظمة وصفان عظيمان، فلا يبلغ أحد كنههما ولا يقدر أحد قدرهما إلا الرب تبارك وتعالى، فهو المتصف بالكمال والجلال والكبرياء والجمال. فكيف نعظم الله الكبير حق التعظيم؟ أن تعتقد وتؤمن أن الله أكبر من كل شيء فهو تعظيم له، أن تسعى لمعرفة الله ومحبته وتتلمس رضاه عنك ذاك تعظيم لله، أن تخضع لأوامره وشرعه وحكمه ذاك تعظيم لله، أن تجتنب عما نهى عنه وتبتعد عن كل معصية تغضبه فهو تعظيم لله، ألا تركن إلا إليه في المصائب ولا تستعين إلا به في الشدائد ذاك تعظيم لله، أن تشكر الله وتحمده في السراء والضراء على نعمه الظاهرة والباطنة فهو تعظيم لله، أن تجعل ذلك وانكسارك بين يديه وحده ذاك تعظيم لله، فوحده سبحانه المستحق للتعظيم والإجلال والخضوع، تبارك الله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الحج.